0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناءً على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: دروب الحياة أبعد من أن يرى نهايتها نظر أو يبلغها فكر، فهي أبداً ممتدة إلى ما لا نهاية.
1: وكلما اجتزنا درباً بانت أمامنا دروب ثانية، وكلما بلغنا قمة من قمم الحياة انكشفت أمامنا قمة.
0: والشوق أبداً يتحرك في نفوسنا، والطموح ينادينا، ونحن نسير نحو مزيد من النجاح ومزيد من الطموح والسعادة.

0: يا أصدقاء الصباح، من أخذ ينبغي أن يعطي. هكذا تقول لنا الطبيعة التي تعطينا رعشة الحب.
1: الزهرة تأخذ من الفجر ندى وتعطي عبيرها،
0: والليل يأخذ من القمر بهاء لينشر لنا الضوء،
1: والنهار يأخذ من الشمس أشعتها ليبعث في قلب الأرض الخير والنشاط والأمل،
0: والشجرة تأخذ من الأرض الغذاء والحياة لتعطي أثماراً وظلال.

0: قالت لي الدرة في البحر: أنا لست كالموجة تعرض نفسها على الصخرة فتردها عنها، إن لي مع تواضعي الذي يخفيني في الأعماق كبريائي التي تمنعني من أن أعرض عليك نفسي.
1: إن الطريق إلى الدر في البحر

0: عندما أبصرت عيناي نور الصباح لم أشعر بغربة على الأرض، وما كنت أجهله في هذا العالم أحسسته أما تضمني بين ذراعيها.
1: وها أنا لا أزال أرى العالم زهرة تتفتح مع كل صباح، وتتفتح في قلبي لحظات الحب والفرح.

0: أضواء عيني سأنظمها لك عقدا يا أمه.
1: النجوم تحيك نورها خلاخل لزينة قدميك، أما هديتي أنا فحبي لك يا أمي.
0: منك الغنى والعطاء، ومني أن أحبك إلى الأبد.

0: اشتريت لك كتاب حكايات أيها الصباح، تصفحت بعده فوجدته جميلا جميلا، لكن حكاية لا تزال تعوزه. قال الصباح:
1: أعرفها الحكاية التي تتحدثين عنها، إنها تلك الحكاية المكتوبة في قلب كل البشر وعيونهم، إنها الحب.

0: أغوص في أعماق الوجود لعلي أحظى باللؤلؤة الفريدة في العالم.
1: أبحر في عالم الأشواق من مرفأ إلى مرفأ، وعلى وتر السفر أظل أعزف وأعزف، ربما أخيرا أجد اللحن الفريد من نوعه.
0: ومع ذلك أظل أكتشف أن في العالم لآلئ كثيرة وألحانا أكثر فريدة من نوعها في الحياة. إنها السعادة، حب الناس كل الناس.

0: أنا لا أدري كيف تغني يا أروع المغنين، وأصغي إليك دائما.
1: سنة موسيقى كي ينير الكون وينتقل من أفق إلى أفق، وقلبي يود الغناء معك.

وأنا أود للكلام أن يأتلف في لحن من ألحانك الجميلة أيها الصباح. إن قلبي يعيش في الغناء، والغناء سر الوجود والحياة في كل يوم.

فقال القمر وهو يغيب: من هنا ليقوم مقامي؟ فردت الشمس: أنا أختك الشمس، دعني أنر العالم عندما تغيب أيها القمر. وهكذا كان الصباح.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.

0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة يمثل إضافة نوعية لمسيرة البحرين التنموية الشاملة والحضارية وتجسيدا لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي للفكر القانوني والعدالة وحقوق الإنسان.
2: وأشار معاليه إلى أن إنشاء هذا المعهد يعد ترجمة عملية للرؤية الملكية السامية من خلال منصة علمية وبحثية متخصصة تعنى بدراسة قضايا العدالة وحقوق الإنسان وتطوير الأنظمة القانونية والقضائية وفق أفضل الممارسات الدولية. وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أن إنشاء معهد يحمل اسم جلالة الملك المعظم يعكس ارتباط مملكة البحرين الوثيق بقيم العدالة والإنصاف، ويؤكد أن حماية الحقوق والحريات ليست شعارا بل ممارسة يومية ومؤسسة راسخة. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة يعد خطوة حضارية رائدة تعكس ما تحظى به قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون من اهتمام ودعم ملكي متواصل، وترجمة للرؤى الملكية الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ المبادئ الإنسانية والإسلامية النبيلة التي تقوم عليها مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
1: وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن إنشاء معهد عالمي يحمل اسم جلالة الملك المعظم ويكون جلالته رئيسا فخريا للمعهد يمثل إضافة نوعية لمسيرة مملكة البحرين الزاخرة بالإنجازات والمبادرات الحضارية والإنسانية، ويؤكد المكانة الدولية المرموقة التي باتت تتبوأها مملكة البحرين.

0: البحرين في مجال تعزيز العدالة وترسيخ المبادئ الحقوقية والإنسانية، انطلاقا من المشروع الإصلاحي الحضاري لجلالة الملك المعظم أيده الله، وما تحقق من تطور شامل وازدهار مشهود في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى اختيار سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم لرئاسة مجلس أمناء المعهد، مؤكدا أن ما يتمتع به سموه من كفاءة وخبرة ورؤية وطنية سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المعهد وترسيخ رسالته العالمية في نشر ثقافة العدالة وتعزيز المبادئ الإنسانية النبيلة.
1: إنجاز يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز متقدم للابتكار والرعاية الصحية. نجحت المملكة في تحقيق سابقة طبية عالمية بعلاج أول مريض خارج الولايات المتحدة الأمريكية من مرض فقر الدم المنجلي باستخدام تقنية التعديل الجيني كريسبر.
0: ويعكس هذا الإنجاز النوعي مستوى التطور الذي بلغه القطاع الصحي الوطني، ويؤكد قدرة الكفاءات البحرينية على مواكبة أحدث التقنيات العلاجية على مستوى العالم. خلال أيام عيد الأضحى المبارك تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية المتكاملة عبر مختلف إداراتها لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار من خلال منظومة عمل ميدانية تعمل بكفاءة وجاهزية عالية على مدار الساعة. تشهد مملكة البحرين واعتبارا من اليوم وعلى امتداد الأيام المقبلة بدأ عودة أفواج الحجاج إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج، وسط استعدادات لاستقبالهم ضمن عودة تدريجية للحجاج.
1: إلى ذلك أكد عدد من أصحاب الحملات البحرينية أن موسم الحج لهذا العام شهد نجاحا متميزا واستثنائيا على مختلف المستويات بفضل ما حظي به حجاج مملكة البحرين من رعاية واهتمام ومتابعة متواصلة، وما تميزت به الخدمات المقدمة من تطور شامل وتنظيم متقن أسهم في أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرين إلى أن النجاح الذي حققته بعثة مملكة البحرين للحج يأتي ثمرة للدعم والاهتمام المتواصل والتوجيهات الملكية السامية لتسخير الجهود المتكاملة التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم وتيسير أدائهم للمناسك. وقد قدمت المملكة العربية السعودية موسم حج استثنائي شكل نموذجا متكاملا في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة تنظيمية وأمنية وصحية عالية الكفاءة.
0: وقد عملت بعثة حج مملكة البحرين على رعاية حجاج البحرين وخدمتهم طوال رحلتهم الإيمانية، وتكاملت الجهود والخدمات لضمان أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. هذا وأدى حجاج بيت الله الحرام المتعجلين طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والراحة والطمأنينة.
1: وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. أعلنت جمعية هذه هي البحرين إطلاق مبادرة البحرين متحدة، وذلك خلال حفل إفطار العيد السنوي الذي نظمته الجمعية بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والضيوف والمدعوين.
0: وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات ومتغيرات متسارعة، ما يستدعي التمسك بالقيم التي تميز المجتمع البحريني والمتمثلة في الإيمان والشجاعة والولاء والامتنان والوحدة، مشددة على أهمية الوقوف صفا واحدا دعما لمملكة البحرين وقيمها الراسخة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء معك.

متى تريد أن تقرر وتفهمني على أني بعد صغيرة على حبك، ورغم هذا أحبك؟ أحبك بالرغم مني وبالرغم من كل الحكايات المسرودة عنك، برغم كل الأحقاد المبثوثة عليك من المتحدثين في مهرجانات الغضب الساطع من بين النجوم.

أحبك قمر الساهر الشاهد على أسرار المعجبين من بين العاشقين، والواقف على حقائق الأشياء الدائرة بين الرؤوس المسجونة في أقفاص ذهبية حيكت من خيوط شمس الصيف، والمعاهدة كلما انفصم لقاء بين حبيبين على إعادة لقيا الأحبة.

عانيت وما زلت تعاني من عذاب غيرك مسؤول عنه، فاسمح لي أن أقدم لك على الأقل قصيدة اعتذار.

سافرت من غير أن تقولي لي كلمة وداع واحدة، وسكنت فنادق النخيل المحمولة على ظهور الجمال المسافرة في قوافل التجار المقطورة بلا انقطاع، ودفعت لي كل ديوني المتأخرة أكياسا من نفح الياسمين وأكوابا من الموسيقى الغجرية المرنمة مع أحلام المساء. ذكية أنت التي تدخلين من وراء السياج، ذكية أنت التي تجتذبين الدروب والحذر من الأخطار اللازوردية، داعية إلى الألفة والمحبة المتقدة بلهاث الشوق. لا تذرفي دموعا رغم أنها مقل الفرح الناطقة، فلقد اكتشفت الأنهار أنها سر البكاء ولو بالفرح والعيد.

نساها الرفاق ولم يعودوا يتحدثون قصيدة موزونة. ليست قصيدتي نادمة على أحد غير قلبي إذا لم يدخل إلى أعماقها ويسكن في كل حرف من أحرف الأبجدية القديمة. قلبي وحده صار طائرا بلا رفيق ولا سمير، من له القمر فلم يجد نزلا يأوي إليه ولا مطارا يهبط فيه. ينام في البر، ينام ينام، ولا بلد يشفق عليه وهو ملتفع بثوبه.

يكفيني أن قميصي مصنوع من ورق الحزن، وقد تبرأ مني الزمان الحبيب الحبيب. يكفيني أن بضع ريقات هبطن من النجوم على سطح البحر وقررنا أن يعمن فيه

فوق خشبة مسرعه الناري العائم. البساتين في ذلك الصباح لبست ثوبها الأحمر بلون البلح وزينته بريش من قلب شجر النخيل. حضروا للعرس والبسوا الأثواب الليلكية وارقصوا على شجو عندليب حتى الفجر. ومثل الطفولة غنوا ببراءة، ومثل الطفولة أيقظوا من هفوة الزمن كل الضمائر.

من نافذتي نظرت إليك وأنت تسير في وسط الشارع المرصوف بالزنابق، فوددت لو بقدرتي أن أرمي بنفسي عليك من الطابق الرابع في عمارة الغيارة من رسوم الصباح المتحركة. شبابيك العمارة على كل حال تشهد أنك حارسها الأمين في ليالي البرد القارسة، يوم كنت تجلس على المدخل الحديدي تحملق بالرائحين وبالغوادي وتأكل العنب والبلح الناضج وتشرب الشاي. أنسيت قهوة المضارب أم أنت تأقلمت في الفن الجديد؟

تركضين في ثوبك الليلك مسرعة، وأخاف أن تتعبي. يكفي أنك من الورق الناعم الذي يتسلل إلى السحر ويقترب منه كثيرا جدا.

أتعتقدين أن يبرأ مني الزمان فترفضني البساتين التي ربيتها بحبيبات مهجتي؟ لا تسلكي وعرا على طريق الوصول إلى مبادلتي، فسأبقى محافظا عليك ولو غار لهاثك في الزمان العابر مسرعا قدر الإمكان.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمان،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: في الأفلام والمسلسلات في بعض المواقف وخصوصاً لما يتقدم شاب لخطبة بنت، فالبنت تنزل راسها بحياء وتسكت، فالأهل يقولون أكيد هاي إشارة إنها موافقة، فالسكوت علامة الرضا. هل بالفعل السكوت علامة للرضا دائماً؟
2: السكوت مو دائما علامة الرضا، لأن أحيانا السكوت ضعف، السكوت شجاعة، السكوت عشان نهدئ من أعصاب الآخرين.
3: السكوت علامة الرضا ليس بالضرورة أنه هي رضا، يعني الإنسان ربما يسكت عن شيء بس لا يعني أنه هو راضي عنه، جايز بينه وبين نفسه غير راضي.
4: بالنسبة حق السكوت علامة الرضا، أقول إنه مو شرط دائما يكون السكوت هي علامة للرضا أو الموافقة على الأمور.
5: ما أعتقد أن السكوت دائما علامة الرضا، بل بالعكس قد يكون يعني علامة رفض أو اعتراض، أو أحيانا الإنسان ما يبي يعبر عن هاي الرفض فيسكت.
6: السكوت علامة الرضا، أنا يعني مثل ما عرف أنه حق إذا واحدة بيجون بيسألها أبوها تبين تتزوجين فلان أو ما تبين تتزوجين فلان، تحبين فلان ما تحبين فلان، لكن أن في شخص يسألني سؤال ومرتبط بحياة أو موت أو مصير وأقول واسكت، ما بسكت، بقول له إيه أو لا.
7: السكوت علامة الرضا مو دائما، يعني أحيانا السكوت يكون تعبير عن كظم قيض.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: هل السكوت معنى ودلالة؟ وإن كان لا معنى فهل معناه ثابت دائما؟ بالفعل السكوت أو الصمت يعتبر لغة، بس لغة غير منطوقة، غير لفظية، مثل ما عندنا لغة الجسد. فممكن أني أفهم الإنسان اللي قدامي، أفهم مشاعره، ردات فعله، من خلال حركاته وإيماءات الجسد. وفي لغة للعيون، ودايما إحنا نقول العيون تفضح صاحبها. إذن بالفعل السكوت هو لغة، ولكن هل يعني الرضا والقبول في كل الأحيان؟ أكيد لا، فالسكوت يدل على كثير من المواقف وردات الفعل. ففي حالات إذا كان السكوت يصاحب ابتسامة، يصاحب انحناء بالرأس خجلا، فأكيد يعني الرضا. أما إذا كان السكوت مع عبوس في الوجه وتغير في ملامح الوجه عموما، فأكيد إن معناته الرفض وعدم القبول.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: للسكوت دلالات عديدة، فممكن يكون السكوت بسبب الخوف. يعني إحنا كأهل لما نعصب ونغضب شو نسوي؟ نقول لعيالنا سكتوا، ما نبي ولا صوت. فمساكين سكتون، سكتون ليش؟ لأنهم محترميننا أو لأنهم مقتنعين بالكلام اللي إحنا قلناه؟ لا، ببساطة لأنهم خايفين. فالسكوت هنا يكون علامة ودليل على الخوف. حتى لما ينطلب منا شيء بعض الأحيان يمكن نسكت. نسكت مو معناته أن إحنا موافقين، نسكت لأن إحنا غير قادرين وعاجزين على التعبير عن رأينا وعن عدم قبولنا. فالسكوت ممكن يدل على حالة من القمع الفكري والكبت النفسي. فهل أنتوا واجهتوا مواقف واعتبر سكوتكم فيها علامة على رضاكم وقبولكم؟
2: أنا شخصياً يعني مو دائماً تمشي معاي، لأن أحياناً أسكت عشان يعني أخمد مشكلة ولا أريح بالي ولا يعني من هالأشياء. وساعات يعني في بعض المواقف محرجة، مثلاً أن هل تحبين تسوين هالشيء، يكون أنا استحي أقول لهم إيه ولا لا، فأسكت فيبان علي أن أنا راضية أن أخذ هالمهمة، فهم يعتبرون هاي موافقة فيعطوني المهمة بعدها.
3: يعني أنا مثلاً من صوبي أنا أشوف السكوت لا مو شرط يكون علامة رضا، يمكن السكوت يكون علامة خوف، أسكت لأني خايف مثلاً، ولا السكوت علامة عدم الرضا أصلاً. يعني أسكت وبس وأنا مو براضي، لكن يعني ما أقدر أقول شيء مثلا، ولا ما أقدر أدافع عن قضيتي مثلا.
4: في قاعدة فقهية تقول والسكوت في موضع الحاجة بيان، فإذا فسرت هذه القاعدة أنه السكوت في موضع الحاجة بيان، البعض يفسرها بأنها رضا، والبعض يفسرها بأنها خشية من رد فعل. بالتالي اليوم لم يعد السكوت علامة الرضا فقط، ولكن هو يبين شيء، هو بيان على عدم المعارضة. لكن أحيانا في ظل العمل أعمال معينة لا يعني هذا بالضبط، السكوت لا يعني الرضا.
5: ممكن أحيانا عن أن نسكت عن موقف لأن إحنا يمكن بنسوي شيء ثاني، يعني

0: احنا نسمع ساعات الشخص بس احنا بنسوي شيء مختلف، او ممكن احنا نأجل حديثنا. يعني مو دائما الصمت هو تعبير عن احنا راضيين، يعني اعتقد هذه فكرة قديمة. يعني
1: احيانا يكون عملية السكوت تنتج عنها ان ما عندك اجابة على السؤال اللي ينطرح، او ما عندك تعليق على الموضوع اللي قاعدين يتناقشون فيه، وما عندك اي اضافة على هذا الموضوع.
2: فكرة السكوت علامة الرضا اكيد لازم نغيرها. يمكن بعضكم ما يؤمن فيها او ما يمارسها او ما يعتقد فيها، لكن للأسف في كثير من المواقف وفي كثير من الأشخاص ما زالوا يعتقدون ويمارسون هذه الفكرة. فمو كل سكوت يعتبر رضا وقبول، ولا كل شخص قدامي قاعد وساكت فهو راضي. مسكين، يمكن هالشخص خايف، يمكن يكون متردد، يمكن يكون رافض. فلا نحكم على المشاعر وردات الفعل من خلال الظاهر، من خلال لغة صامتة. يعني يمكن الشخص لازم يكون خبير في الإيماءات، خبير شلون يفسر تعابير الوجه، شلون يفسر قعدة الشخص هذا. هل هو رافض؟ هل هو موافق؟ هل هو مرتاح؟ هل هو مستانس؟ خلونا نسمع، خلونا نغوص في أحاسيس الشخص اللي قدامنا، وخصوصا بالمواقف الإنسانية، المواقف اللي يتعلق فيها مصير هذا الشخص. يعني هل معقولة إن البنت لأنها سكتت فهي موافقة؟ معقولة إذا البنت، يعني شي طبيعي إنها تكون خجلانة، تستحي يمكن من أهلها، مع أن الحين ما شاء الله البنات صاروا جريئات، ولكن ما زال هناك الحياء موجود عند البنت خصوصا في موقف مثل هذا. فيعني مو انها ساكتة ونزلت راسها فهي موافقة. لا نربط احنا مصير شخص وحياة شخص بسبب سكوت، بسبب تنزيلة راس. فخلونا نتعقل، خلونا نبتعد عنها، ولا نحكم بمجرد سكوت.
3: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخة بوكمان. إخراج صابر سعيد.
4: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
5: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
4: أثير الشغف والإبداع والتميز.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دايماً جسمي بقع زرقة عودة وتم فترة طويلة لما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
3: شكراً جزيلاً على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقة وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومين من النوم تشوفين بقع زرقة، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ولا تأكد إن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموما

0: قد ما تطول تقريبا من 10 أيام إلى 2 أسبوع زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي إن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنتي تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينا. أيضا من التبس المفيدة بعد الإجراء ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضا كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي من السؤال، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، والله لئن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما حسنت بك الحياة. وقف بهلول على رجل وقال: خبرني عن قول الشاعر: وإذا نبى بك منزل فتحول، كيف هو عندك؟ قال: هو قول جيد. فقال له: فإن كنت في الحبس فكيف تتحول؟ الصواب قول غيره: إذا كنت في دار يسوءك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحولي. ليس من الضروري أن تكون هزائم وانتصارات من هم في القمة هي نفسها هزائم وانتصارات من هم في القاع. برتولت برشت.
0: ما خط القلم.
2: قال بعضهم: رأيت أعرابيا يعاتب ابنا له صغيرا ويذكر حقه عليه، فقال الصبي: يا أبتي، إن عظم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أقول إن سواء، ولكن لا يجمل الاعتداء.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: تفهمي مقصود طفلك قبل أن تعاقبي، فلربما ألغت نيته عقوبته. كيف تفهم الأطفال وتتفهم سلوكياتهم؟
4: بالنسبة للأطفال، العلاقة معهم قائمة على الحب، وأي شيء يسووه الأطفال يسووه بدافع من البراءة، فلازم نتفهم هالشيء وناخذه بعين الاعتبار.
5: الاستماع الجيد للطفل وتوفير جو من الطمأنينة والهدوء للطفل يشعر بالأمان.
6: أول شيء لازم تتفهم الأطفال بأنك أنت تنزل إلى مخ الطفل، يعني هو أكيد الطفل مو مخه مثل مخ البالغ، تفكيره على مستواه العقلي. فأول شيء أنت لازم تنزل إلى المستوى العقلي ماله، لأنك أنت بمجرد ما تنزل إلى المستوى العقلي ماله تفهم ليش سوى السلوك الفلاني، ليش امتنع عن السلوك الفلاني، فأنت ما بتسرع على الحكم عليه، مجرد فكرك اللي هو فكر البالغ، لأنك أنت نزلت إلى فكر الطفل فأنت فهمت سلوكياته.
7: طبعا في هالمجتمع يختلف من طفل لطفل، أنت شلون تتعامل ويا هاي الياهل وتفهم سلوك الياهل عشان أنت تعرف شلون التعامل ويا كل ياهل. الحين احنا قاعد نشوفه في ياهل مثلا بسرعة يصيح، أنت لازم تعرف تقدر تواجه هذه الموقف عشان تعرف التفاهم ويا هاي الياهل. في ياهل مثلا يجيك عصبي، ياهل شيطان، أنت تحاول أن تخلي الياهل ينجذب لك من أفضل ما يكون، وأنت تفهم هاي الياهل بتعرف شلون تفهم حق سلوكيات كل ياهل، بتعرف طبيعة كل طفل من هاي الأطفال.

كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. أمسكت الطفلة ذات العشرين شهراً كوب الماء لتشرب منه، وبعدما فرغت وهي تضعه على الأرض مال وانسكب، فأغرقت ما تحتها ورمقتها أمها فانتفضت وهمت بزجرها، لكنها كظمت غيظها واحتفظت بهدوئها، وبدلا من ضربها عبست في وجه طفلتها لترسل إليها رسالة واضحة برفض ما حدث وأن هذا خطأ فلا تفعليه مرة أخرى. لم يبدو على الطفلة أي انفعال، ولم يبدو عليها أنها فهمت شيئا، فقد أسفر ثغرها عن ابتسامة باهتة، ثم جرت إلى المطبخ تبحث فيه عما يسليها. غفلت الأم عنها لحظات ثم عادت تتفقدها، فإذا بالصغيرة تنبش الأكياس بأحد الأدراج وتبعثرها على الأرض، وفي هذه المرة همت الأم بضربها، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة ونظرت إلى الصغيرة، فإذا بها تخرج من تحت الأكياس قطعة قديمة من القماش وتجري إلى حيث انسكب الماء فتنحني على الأرض لتجفف البلل. حينئذ

0: أهوت الأم إلى طفلتها وضمتها في حضنها بقوة وأسبغت عليها فيض الحب والتقدير. ينبغي أن نتفهم أطفالنا قبل أن نعاقبهم، فنواياهم قد تكون حسنة، قد نتعجل في إنزال العقوبة بهم بينما يقومون بإبهارنا بنقائهم وصفائهم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

تجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: تكلمنا في الحلقات السابقة من برنامجكم خطوة عن بعض الأمور المهمة لضمان انطلاقة ناجحة لمشروعك الجديد، واليوم سنضيء بعض النقاط الهامة التي تضمن لك استمرار نجاح مشروعك وانتقالك إلى أفق نجاح جديد.
2: إيه يا بحر، الظاهر مو بس أنت اللي مالك أمان، الظاهر إن في وايد أشياء في الدنيا تشبهك.
3: جمال،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أوف، إيش فيك حسن؟ طيحت قلبي؟ هل لون حد يصارخ؟
3: والله أنا ما صرخت، أنا ناديتك عادي، بس شكلك أنت اللي سرحان. إيه طبعاً، أجواء البحر الهادية والسماء الصافية والبدر المنير والصديق الوفي اللي هو أنا، كلها أشياء تدعو للتأمل.
2: عدال يا عبسي.
3: دام أنا عبسي عيل، قول لي يا عدنان، في شنو سرحان؟ عسى بس مبلينا وأنا آخر من يعلم.
2: والله ما أدري شو أقول لك يا أخوي. حاس بخوف وقلق.
3: قلق؟
2: إيه قلق يا أخوي، قلق.
3: اللي يسمونه بالعربي قلقي. إيه أوكي.
2: رغم كل النجاح اللي حققه مطعم أفريكانو، إلا أني خايف.
3: خايف؟ خايف من شنو؟
2: حالة الثبات يا أخوي هذه تخوف صدق. غيري يمكن يقول خوش تمام، الحين أحط ريل على ريل وارتاح، لكني أعرف إن في المشاريع عشان ترتاح لازم يكون خط أدائك يصعد للأعلى. كذي تعرف إنك في السليم. إذا كان خط أدائك في النازل، هذه يا أخوي جرس إنذار، تلاحق عمرك ودرس وضعك وصححه.
3: وإذا كان خط أدائك ثابت، يعني لازم تتحرك بسرعة عشان توجهه ويصعد قبل الله يصير شيء ويبتدي ينزل.
2: بالضبط، وهذه اللي شاغل بالي. مو بلينا وسميرة وقبطان نامق يا حظي.
3: زين زين، انت اشرب استكانة هالشاي المخدر وتعال نخدر أفكار التطوير. قرب إبريق الشاي على الجمر الملتهب في هذه الليلة الصافية والبدر المنير.
2: أنا أقول حط لنا خدر الشاي خدري، خلنا نفكر بمزاج. لا أشغل لك جمعتهم أماني وعدناني تحدى المصاعب وخارب جو ليلتك الهادية وقمرك المنير. يلا هو.
1: يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص أن تقوم كل فترة زمنية محددة بعمل

عملية تحديث وتطوير في التسويق لمنتجاتها أو خدماتها فترة زمنية محددة أي من 3 إلى 5 سنوات. الطريقة إلى معرفة الحاجة إلى ذلك التحديث بسيطة جداً، باعتبارك مالكاً لذلك المشروع أو شريكاً أساسياً فيه، أتوجه إليك بالسؤال التالي: هل لاحظت مثلاً بعض التراجع في مبيعاتكم؟ أو على الأقل لاحظت عدم تحقيق نسب مبيعات جديدة؟ أو غياب العديد من العملاء الدائمين؟ هل لاحظت ثباتاً في الأرقام؟ أو تفاوتاً بسيطاً لا يكاد يذكر؟ إذا لاحظت بعض تلك الملاحظات أو غيرها، فاعلم جيداً أن الوقت قد حان لتحديث وتطوير التسويق في مشروعك الذي تمتلكه أو الذي أنت شريك فيه. وهناك الكثير من الطرق التي تساعدك في تحديث وتطوير التسويق لمشروعك، سنسرد لك منها هنا بعض الإضاءات. أولاً، عليك بتحسين المنتج أو الخدمة، ويكون ذلك بالإضافة أي المزيد، فالكل يرغب بالمزيد. على سبيل المثال، لو كنت مالكاً لمتجر يبيع أنواع متعددة من التمور، ولنفترض أنك تبيع أحد الأنواع للكيلو بسعر 3 دنانير، قدم لعملائك عرضاً جديداً: اشتري كيلوين وتحصل على نصف كيلو من أحد الأنواع المحببة الأخرى. إن ذلك يعد عرضاً مغرياً للعملاء، كما أنه سيؤثر بلا شك في مبيعاتك، فإنك هنا تكسب مرتين: أولاً زيادة الكمية المباعة، فمن يرغب بكيلو سيشتري 2 ليحصل على العرض، وبنفس الوقت تضمن الدعاية التي يكسبها متجرك بمقابل بسيط جداً لتحصل على عملاء جدد. أيضاً راجع أسعار منتجاتك أو رسوم الخدمات التي تقدمها. قم بإجراء بحث بسيط بالسوق المرتبط بمنتجاتك، فقد تكون الأسعار قد خفضت لسبب ما، مثلاً لزيادة المعروض بالسوق، أو قد تكون أنت بالأصل تبيع بأغلى بكثير من سعر السوق. ابحث جيداً واجر مقارنة بسيطة بما تقدمه أنت وبما يقدمه متجر مشابه، فإذا وجدت اختلافاً كبيراً فإنك حتماً تغرد خارج السرب، والحل بسيط: قدم بعض الخصومات لعملائك. من الأمور المهمة والفاعلة تجديد لافتة المشروع. انظر إلى اللافتة، والتي تعتبر من أهم عناصر جذب العملاء الجدد. هل هي مضاءة بشكل جيد؟ هل اسم المتجر واضح؟ هل يسهل قراءتها؟ إن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهتم باللافتة فقط عند افتتاح المشروع، وبعد مرور بعض السنوات يهمل هذا الشيء. راقب لافتة مشروعك وتأكد أن لا شيء يحجبها، مثل شجرة أو مبنى جديد، وإن حدث ذلك عليك بتجديدها فوراً أو بتغيير مكانها لتكون بارزة للعملاء. كذلك لابد من تحديث طريقة تقديم وبيع المنتج أو الخدمة، فإن الطريقة المتعارف عليها هي عرض المنتج في مقر المشروع وبيعه نقداً للعملاء. أما الآن فهناك العديد من الطرق الأخرى، مثلاً موقع الإنترنت الخاص بك. فإن لم يكن لديك واحد، فسارع إلى تصميم موقع جذاب، أو استخدم مواقع التواصل الاجتماعي المتعارف عليها والأكثر شهرة للتواصل مع عملائك أو لاستهداف عملاء جدد. من الأمور المهمة أيضاً موضوع التواصل مع العملاء. قدم عروضاً ترويجية عبر البريد الإلكتروني، أو قدم عروضاً مغرية برسالة نصية بسيطة لعملائك. تواصل معهم بكل الطرق الممكنة، قدم إعلاناً شيقاً في إحدى الصحف المحلية الشهيرة أو غيرها من وسائل التواصل ومنصات الإنترنت. إنما تقوم به يعود عليك بالكثير من الفوائد، وتذكر كل ذلك يذكر عملائك بك. ثانياً، يمكن أن يكون سبباً في كسب عملاء جدد، والأهم أنك تقول للسوق: أنا ما زلت هنا. لا تهمل أبداً مسألة تدريب الموظفين. قد يكون موظفيك مؤهلين جيداً، ولكن في عالم التسويق والمبيعات

0: دائما هناك الجديد. اجتمع مع موظفيك وناقشهم، اسألهم عن حاجتهم أو ما ينقصهم، فهم على دراية أكبر منك كمالك للمشروع. ومن أبسط الأمثلة، قد يكون موظفيك لا يجيدون اللغة الإنجليزية، فهم بذلك يواجهون صعوبة في التعامل مع السائحين أو الأجانب المقيمين. والحل ببساطة هو أن تتعاقد مع أحد المعاهد على دورة لأساسيات اللغة الإنجليزية لموظفيك، ولا تعتقد أن ذلك يعد مصاريف لا حاجة لها، بل بالعكس، أنت الرابح الأكبر من تلك الدورة.
1: جمال، جمال، هل تسمعني؟ أجب.
2: نعم نعم، أسمعك بوضوح. أجب.
1: متأكد من تفاصيل لبسك؟ حول.
2: متأكد، حول.
1: لبست النظارة والشنب القصيصون؟ حول.
2: قصيصون شنو؟ ما علينا، لبسنا، حول.
1: نزلت أغنية سانغهام؟ حول.
2: صدق إنك مغبر، بس نزلتها، حول.
1: المطعم اللي على يدك اليمين، اسألهم عن القائمة الأفريقية الجديدة عندهم، صور الأطباق والأسعار واطلب كل شيء وسوى تيكاوي عشان أجربه وياك. يلا يلا انطلق لإتمام المهمة، عندك ساعة، حول.
2: معني مو بعارف ليش زبون هندي يسأل عن قائمة أفريقية، بس أمرنا لله، أهم شيء نعرف منافسيننا شي يسوون. هذاني سأنطلق في إتمام المهمة، حول.
1: وين أحول؟ أقصد في رعاية الله. يلا انتهى انتهى. أنا قلت لغير الرنة لزوم التنكر، هالحين مو قاعد يرد لأنه مو بعارف إن اللي يرن تلفونه. لا بالله، اختربت المهمة، اختربت المهمة. خل أروح وأشرب لي قلاص كرك أحسن لي.
0: إن تحديث وتطوير السوق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح علماً وعالماً كبيراً يضاف إليه الجديد يومياً، وباعتبارك مالكاً لإحدى المشاريع عليك بمتابعة هذا العالم وتطبيق أحدث ما به من أفكار تناسبك، ليبقى مشروعك منافساً بقوة ومحققاً خطوات جديدة من النجاح والازدهار.
3: يقول هنري فورد صاحب إمبراطورية فورد العالمية للسيارات: معظم الناس يضيعون وقتا كبيرا وطاقة عالية في الدوران حول المشاكل بدلا من محاولة حلها. المشاكل هي تحد لقدراتك، فالمشكلة تظل مشكلة حتى تحل، والحل هو الجائزة للشخص الذي ساهم في حلها. بدلا من تجنب المشاكل، يجب علينا أن نواجهها ونرحب بها، ومن خلال التفكير الصحيح نجعلها تعود علينا بالنفع والمكسب.
0: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة خطوة، برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي.

معي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. نتصفح معا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية صفحة صفحة، ونشوف في هذه الحلقة ايش عندنا من صفحات. الصفحة الأولى فيها عنوان يقول من صيدلية الشعب. مستمع الكريم، في فترة من فترات الزمن كانت كثير من الأمراض منتشرة في البحرين. الترخومة كان شائع، 90% من الناس عندهم ترخومة. الدمامل في الصيف، الحرار، يعني الجو، لم تكن المكيفات موجودة ولم تكن المراوح. كان الناس يعني يشكون الحر، ويتولد تتولد بعض الأمراض. من الأشياء اللي كانت سائدة الديدان، كانت الديدان سائدة، ويعالجونها بطريقتهم الخاصة. هناك دواء لطرد الديدان عند الحواي اسمه بذر الدود. هذا الدواء كان يعني متى ما أدرك الوالد إن في بطن ابنه دود، يروح عند الحواي ويقول له عطني بذر الدود ويعطيه، وكان يعني مفعوله أكيد، وكان يسقط الديدان. طبعا الآن يستعاض عن هذه الأدوية اللي عند الحواي بالأدوية الحديثة اللي موجودة في الصيدليات، ولكن أدوية الدود معظمها مستخرجة من العشبة السامة اللي بيعها الحواي، التي تسمى سرخس ذكر. في اللغة العربية تسمى سرخس ذكر. هذه الأدوية الشعبية الواقع لها ردود فعل مضادة، وأحيانا يكون تأثيرها سيء، غير أن هناك وصفة شعبية مأمونة العواقب لطرد الديدان تختلف عن بذر الدود، ومنها الدودة الوحيدة اللي يسمونها الدودة الشريطية. هذه طويلة جدا، تصير بطول المصران، عشرات الأقدام. هذه الوصفة تعتمد على بذور شجرة اليقطين اللي احنا نسميه القرع او البوبر الواقع. هذا تؤكل

إذا تذكرون اللي نشتريه الآن للتسلية اللي نسميه حب الفساد، ما هو إلا بذور شجرة اليقطين. نأخذ حب الفساد وهو ني ويهرس حوالي 50 حبة مع كمية تعادل وزنها من السكر، ويعينونه جميعا حتى تتكون عجينة لينة يأكلها المصاب بالدود على الريج صباحا، ولا يأكل عقبها أي شيء إلا اللهم برتقالة أو شوية يزر. ويمكن طبعا يكرر المحاولة مرتين ثاني يوم نفس الشيء، ويضاعف الكمية، بدل 50 يحط له 100 حبة، أو يأخذ 100 على دفعتين في نفس اليوم، ويأكل أيضا يزيد حطه بطنه شوي بصل وثوم وحوامض مثل اللومي والعصير اللومي أو برتقالة. وعقب ساعة من أكل البذر ذي يستطيع أن يتناول قفش عودة من الملح الإنجليزي المسهل اللي موجود في الصيدليات. والعملية ذي تقتل الدودة كلها، وقد تسقط في اليوم التالي أو اليوم الثالث حتى. بس كما أثبت كثير من الأطباء الشعبيين بأنها مضمونة النتائج وأحسن من استخدام أدوية قد تسبب لنا رد فعل، وإلى صفحة جديدة.

مستمع الكريم، تحت هذه الصفحة عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة، ونحن ودعنا حرف الراء ودخلنا في حرف الزاء أو الزاي. المفردة الأولى زابر. زابر تعني متهندم بأفخر الثياب، الاسم منها الزبرة يعني التهندم. وعندنا مثل شعبي جميل يقول زبرة يا بن خالي، زبرة والجيب خالي. نطلق على من؟ على الذي لا يدل مظهره على جوهره، يعني ريال كاشخ ولابس له ثياب مكوية ونظيفة وفاخرة جدا وإلى آخره، ولكن عرف عنه أنه عاطل مثلا عن العمل، وهذا ما هو إلا مظهر. فيقولون زبرة يا بن خالي، زبرة والجيب خالي. موين أتنا ذي زابر ومتزبر وإلى آخره؟ أصلها من زبرج الفارسية، وتعني الثياب الموشاه بالذهب. المفردة الثانية زاجرة. الزاجرة في الواقع هي الآلة التي يسكن بها الزرع من الآبار، التي تستخدم الثيران في عملية مدح الماء. الزاجرة كانت من أهم وسائل الري في المجتمع الزراعي القديم، أي قبل وجود المضخات الحديثة اللي بعضها على كهرباء وبعضها على ديزل أو بترول إلى آخره. يقوم الفلاح في الواقع بالغناء مع العمل، لأن هناك اعتقاد يقول بأن الثور يستجيب للغناء ويستجيب للصوت الحسن، وغناءهم في منتهى الرقة والجمال. وتقول كلماتهم: أمسي وأصبح وانا للشوق مسكينة، الزاجرة محنتي والثور أبو سنين، أسقي على البنبرة واسقي على التينة، وادعي على من ذبح قلبي بسكينة.

وهذه الزاجرة تتكون من بكرة يسمونها منجور، ولا يستخدم في الزمن السابق الحمار في مدح الماء.

0: إنما الثور. وللفلاح حكمة، وكان يطلق على الزاجرة أسماء محببة، وكان يعني أحصوا بعض المهتمين بالتراث الشعبي أكثر من 50-60 زاجرة في نخيل البحرين. والمرحوم الملا الناصري عددها وعدد أسماء النخيل بالقرى، يعني قال هالكثر في قرية عراد، هالكثر في دمستان، هالكثر زاجرة في المكان الفلاني، وجمع أنواع كثيرة من الشعر. البكرة قلنا التي يحطون فيها الحبل، الحبل اسم الرشة، البكرة تسمى منجور. ومن غنائهم أيضا يقولون منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، شلون قلب المعذب بالعشق ما يصيح. منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، من قصر شاي قمت أنا عليه أصيح، منجورنا من خشب ماله قلب ويصيح، شلون قلب المعذب بالعشق ما يصيح. أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ولنا عودة، وأرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار مواد هذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء.

0: الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: تحت للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

لشطآنها تنتابه الفكر على شواطئها قنت قياثره لحنا من الحب ما غنى به وتر. سالت جوانحه بالشعر من صغر فيها فيا حبذا لو يرجع الصقر حتى أرود روابيها وأودية تحت الجبال عليها الظل والشجر إذا الربيع أتاها همت منفردا في السفح والسهل حيث العشب والزهر أصغي لقمقمة القدران مبتهجا وحدي فيطرب مني السمع والبصر أرنو وأنصت للقطعان ثاقية في رقة تصعد الوادي وتنحدر يا حسنها في الربيع الطلق لاهية والعشب من تحتها يعلو وينهصر رؤيا من الحلم النشوان شائقة يحار في الحسن من تصويرها النظر منابت وبطاح في مشارفها غنى الرعاة وماج السندس النظر عرائس الشعر ناقتني بتربتها طفلا فرددت ما جاءت به السور ملاحن من مزامير مرتلة وعيتها وضلوعي ملؤها خدر البحر يذكروني والرمل يعرفوني حتى ولو نزحت بي عنهما المدر صحبي هنالك في الزلاق ما برحوا على الوداد فما صدوا ولا نكروا أعيش في كل بيت من بيوتهم طيفا تعجب منه الليل والسحر روحي تهيم بها ليلا فيسعدها عند العشيات ذاك اللهو والسمر يا ذكرياتي في الزلاق أي طلا سقيتنيه فزال الهم والكدر رجعتني لعهود في الصبا سلفت والحر تسعده من قومه الذكر رجعت طفلا من الذكرى فقبلني من الوفاء لعهد الرمل والحجر ورحت أحمل حبات الرمال على يدي فيغسلها من دمعي المطر وألمس الطين من دار وزاوية كمتعب هده في سيره السفر أشم رائحة الماضي بتربتها طيبا فيبهجني الماضي وأدكر ويرجع الأمس لي في حاضري صورا أكاد ألمسها لو تقرب الصور حتى إذا أنا ما حدقت من شقفي فيها مليا طوتها عني القيرون.

0: قصتي عندك يا محمد؟
1: نحاول ولله الحمد. ولقد استلمنا بمزيد من الغبطة والسرور ديوانكم الثالث بقايا الغدران، وقد أعجبتني معظم قصائده وخصوصا القافلة التائهة، وهذا البيت منها: يا ظمأ في الصحاري روحوا، في هجير يتلظى في العشايا، الكرى ما مر في أجفانهم أبدا، والزاد ما مس الحشايا.
0: شكرا شكرا على حماسكم للديوان الجديد. تفضل تفضل الشاي يا محمد.
1: ها أحسنت يا شيخ. لندخل في الموضوع يا شيخ أحمد، أنا والعياذ بالله من كلمة أنا محمد الماجد، كواحد من الشباب الأدباء في البحرين، عزمنا وتوكلنا على الله وقررنا افتتاح أول تجمع أدبي بحريني تحت اسم أسرة الأدباء والكتاب. وجئناك يا طويل العمر باعتبارك رأس شباب الأدب في البلد الآن لتتزعم هذه الأسرة وتتكرم بأن تكون أول رئيس لها.
0: هذا لطف منكم أيها الأحبة، وقد سبق وأن أرسل لي الشاعر الشاب علي عبد الله خليفة رسالة بهذا الخصوص وأحضرها بنفسه إلى بيتي، ولكن لي رأي في هذا الموضوع يا محمد يا ماجد.
1: نود أن نسمعه لو سمحت يا طويل العمر.
0: أولا، كان بودي أن أكون معكم في رئاسة هذا التجمع الأدبي الذي أباركه، ولكن أنا مشغول جدا خلال عام 66 هذا. ثانيا، ليس هناك عدد كبير من الأدباء الشباب في البحرين الآن ليقام لهم تجمع أدبي، وهذا ليس تقليلا من حجمكم ولا تكبرا مني، ولكن قلة العدد لا تشجع قيام مثل هذا التجمع الأدبي، ولكن سيروا على بركة الله، وأنا تحت أمركم في أي استشارة أو مساعدة إن استطعت ذلك.

0: كل الشعراء الحين اللي ظهروا الله يسلمك نوع يعني اشعارهم من الشعر الحديث او شعر الحداثه، وانا هذا النوع ما استسيغه، انا لي طريق سنيته ومشيت عليه.
1: وهم نعم. ما رايهم في شعرك؟
0: نعم والله، يعني على قلت ذاك كل واحد له رايه يعني. كل واحد له رايه. اي نعم.
1: هل دخلت معهم في معارك ادبيه كما نقول؟
0: لا والله لا لان هذه الناقد يقلب حزازات. وهني الواحد لازم تقتنع برايي وانا اقتنع برايك. هذه يعني قبل اظن في السبعينات صارت لهم معارك ادبيه في صفحات نعم، والفت حزازات وابتعد الواحد عن صديقه. هذه ما يحتاج للواحد.

0: هل تعلمين يا عواطف أن الشيخ أحمد الخليفة كان يرسل قصائده الأولى إلى الصحف العراقية في بواكير نموه الأدبي والشعري؟
1: وإلى أين يرسلها يا ترى؟ ومن يساعده هناك؟
0: كان يرسل قصائده إلى أحد الأصدقاء اسمه عبد القادر رشيد الناصري. وكان هذا الصديق ينشر القصائد في الصحف ويقطع ما ينشر فيها ويرسله بالبريد إلى الشيخ أحمد طبعا في البحرين. وذات مرة أرسل له أحد المعجبين بشعره من العراق يقول له: أنا متيم بشعرك يا شيخ أحمد، كلما أحسست بجفاف في روحي قرأت قصيدتك نزهة لأستعيد الجمال في نفسي.
1: لهذه الدرجة قصيدة تعيد الندى والرطوبة إلى الروح فتنعشها؟ إذن دعني أسمعها.
2: نزهة كانت لنا في الصيف في دنيا الجمال، في ربيع العمر والأحلام في أنس الليالي. نزهة حلق فيها الفكر في أفق الخيال،

في عهود الحب في أيام الزهر الخوالي، نزهة في الزورق المسحور في شمس الأصيل، صورت دنياي حتى بعث الشوق غليلي. زورق مزهر يجري وإيدا في ذهولي، وبقربي فيه ليلى وهي كالفجر الجميلِ.

ألو نعم. نعم يا أستاذ عبد الله يا طائي، كيف حالك؟ الحمد لله. نعم جلسات أدبية ولم لا، أنا أعشق هذه الجلسات ولتكن كل ليلة في بيت أحدنا. من معنا؟ أنا وأنت ومحمد جمعة الشايب المصري والشيخ عمر بن عبد الوهاب الخليفة. أصبحنا أربعة، جيد. جزاك الله خيرا يا أخي عبد الله، لا تترك هذه المداعبات، أبعدنا الله عن الأربعة اللواتي أحلهن الشرع إلا بالعدل. طيب وليكن كل ليلة نطرح فيها مناقشة شاعر وتشريح قصائده، وسنبدأ بالمتنبي ودعوه لي، ثم أبو تمام وابن الرومي أبو نواس وهكذا. حسنا اتفقنا إذن، في حفظ الله ورعايته يا أستاذ عبد الله.

0: وهكذا يا عواطف تعددت المجالس الأدبية عند الشيخ أحمد الخليفة لدرجة أن مكتبه بدائرة الأشغال كان مجلسا أدبيا، وبيته أيضا كان به مجلس أدبي. حتى عندما فتح تجارة حرة عام 1983 بعد خروجه من العمل طبعا قبل سن التقاعد، صار مكتبه مجلسا أدبيا أيضا.
1: إذن لهذا السبب رأيت يوم الخميس الماضي الدكتور علوي الهاشمي يخرج من مكتب الشيخ أحمد في القضيبية.
0: وأنا أيضا عندما ذهبت إلى مكتبه في آخر جلسة صحفية لنا طبعا حول سيرة حياته، كان عنده الشاعر علي عبد الله خليفة. حتى في الستينيات عواطف كان يزوره علي الشرقاوي وشاعر القرية يوسف حسن، ويهدونه أشعارهما ليقول رأيه فيها، ويستفيدون بإرشاداته ومساعداته للجميع.
1: ولكني أقرأ هنا في غلاف مجموعته الجديدة غيوم في الصيف، في طبعتها الأولى التي صدرت عام 1988، أنه توقف بعد ديوان بقايا الغدران منذ عام 1966 ميلادية حتى عام 1980 ميلادية، عندما أصدر ديوانه الرابع القمر والنخيل.
0: دعيني أنظر.
1: تفضل.
0: صحيح، هذه الفترة التي تجاوزت 14 عاما بقليل يطلق عليها الشيخ أحمد فترة القحط الروحي، فلم ينظم كثيرا، وجل ما نظمه لم يكن في مستوى النشر آنذاك، لذا تريث في إصدار الديوان الثاني عام 1908.
1: لكني قرأت فيه أحلى ثلاث قصائد، جزائر اللؤلؤ ومواكب الربيع، وهي مهداة إلى الشاعر الكبير إبراهيم العريض صديق شاعرنا أحمد الخليفة. وقصيدة إرادة النصر.
0: إرادة النصر هذه يا عواطف قيلت في المهرجان الكبير الذي أقامته لجنة اتحاد الأندية الوطنية بالبحرين مساء الأحد 29/9/1968 بمناسبة تسليم الدفعة الأولى من الأموال المتبرع بها لمندوبي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في ساحة نادي البحرين بالمحرق. يقول الشاعر في مطلع القصيدة:
2: في الجهاد الفخار والانتصار، وقعود الفتى على الذل عار، بئس بالعمر والحياة لمن يحيا ذليلا ومجده منهار، فممات الفتى على العز

الأرزي أجدى من حياة تظلها الأكدار. نحن في عالم تضج به القوة، ما للضعيف فيه اقتدار.

0: وقد عاد الشاعر طبع دواوينه الأربعة السابقة من أغاني البحرين وهجير وسراب بقايا الغدران القمر والنخيل في مجموعة واحدة عام 1980 أطلق عليها اسم العناقيد الأربعة.
1: يا سلام.
0: وقد وضع فيها بعض الآراء التي قيلت في شعره، من بينها رأي المرحوم عبد الله محمد الطائي الذي قال: شاعر شاب كون نفسه وسعى وبذل فتوته وشبابه وأنفق ليله ونهاره كل ذلك ليكون شاعرا، فأصبح عن جدارة واستحقاق شاعرا له مكانته بين شعراء البحرين وسائر أرجاء الخليج العربي.
1: ولكن من ملاحظاتي يا صلاح على الدواوين الأربعة أني لم ألاحظ أي قصيدة في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على الرغم من كون الشيخ أحمد تفجرت موهبته الشعرية كما يقول في فترة الثورات العربية والمد القومي في الخمسينيات وبداية الستينيات.
0: بلى يا عواطف بلى، لو راجعت قصائد الديوان الأخير غيوم في الصيف ستجدينها في صفحة 189 تحت عنوان ما نسيناك إن طوتك العوادي.
2: أنت حي في كل بال وخاطر، أنت في كل ومضة في الضمائر، أنت عبر الحياة صوت يدوي في ضمير الوجود كالنيل هادر. كم سمعناه في الغيوم السواري وسمعناه في الغصون الجواسر، غبت عنا جسما وهذا غياب ليس ندري به فروحك حاضر. ما نسيناك إن طوتك العوادي، كيف ننسى جمال عبد الناصر.

وبقدر ارتباط الشاعر بمصر وبالقومية العربية وشعراء الوطن العربي، دعته الحكومة المصرية في الاحتفال الكبير عام 1988 على شرف تكريم الأديب نجيب محفوظ.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات

الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيدة ماريا تيريزا لازورا وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين الصديقة، وتم خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي أهداف وتطلعات البلدين الصديقين، كما جرى مناقشة آفاق تنمية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج.

العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون ورئاسة جمهورية الفلبين لرابطة الآسيان في الدورة الحالية، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية. تتواصل المبادرات الملكية الرائدة لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وتعزيز حضور مملكة البحرين إقليميا ودوليا. وفي هذا الإطار صدر الأمر الملكي السامي بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة، ويمثل المعهد الجديد إضافة نوعية لمسيرة الإنجازات الوطنية، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح المؤسسي. وخلال استضافته في استوديو مركز الأخبار، أكد الحقوقي والباحث في العلاقات الدولية المستشار عيسى العربي أن صدور الأمر الملكي بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة في هذا التوقيت يدل على أن مملكة البحرين تتجه إلى استكمال مسيرتها المعنية بالعدالة، إدراكا منها لأهمية هذه القيم في تحقيق التنمية والسلام العالمي. أعلنت جمعية هذه هي البحرين إطلاق مبادرة البحرين المتحدة، وذلك خلال حفل إفطار العيد السنوي الذي نظمته الجمعية بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والضيوف والمدعوين. وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات ومتغيرات متسارعة، ما يستدعي التمسك بالقيم التي تميز المجتمع البحريني والمتمثلة في الإيمان والشجاعة والولاء والامتنان والوحدة، مشددة على أهمية الوقوف صفا واحدا دعما لمملكة البحرين وقيمها الراسخة. بدأت أفواج حجاج مملكة البحرين بالعودة إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج، وأكد عدد من أصحاب الحملات البحرينية أن موسم الحج لهذا العام شهد نجاحا متميزا واستثنائيا على مختلف المستويات، بفضل ما حظي به حجاج مملكة البحرين من رعاية واهتمام ومتابعة متواصلة، وما تميزت به الخدمات المقدمة من تطور شامل وتنظيم متقن أسهم في أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرين إلى أن النجاح الذي حققته بعثة مملكة البحرين للحج يأتي ثمرة للدعم والاهتمام المتواصل والتوجيهات الملكية السامية لتسخير الجهود المتكاملة التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم وتيسير أدائهم للمناسك. وقد قدمت المملكة العربية السعودية موسم حج استثنائي شكل نموذجا متكاملا في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة تنظيمية وأمنية وصحية عالية الكفاءة. وقد عملت بعثة حج مملكة البحرين على رعاية حجاج البحرين وخدمتهم طوال رحلتهم الإيمانية، وتكاملت الجهود والخدمات لضمان أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. إلى ذلك يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع إذانا بالختام لمناسكهم في أجواء يسودها الأمن والراحة والطمأنينة. وشهد المجلس الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سلم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة كسوة الكعبة المشرفة إلى سدنة بيت الله الحرام. وتأتي مراسم التسليم إذانا باستبدال كسوة الكعبة مطلع شهر محرم 1448 هجرية بعد إتمام صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ. عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة العربية السعودية منظومة الرصد البيئي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج عبر توظيف صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أنه جرى لأول مرة دمج الصور

0: الصور اليومية الملتقطة من الأقمار الصناعية مع برامج تحليل ونمذجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أي مؤشرات قد تؤثر على الأوساط البيئية. وأضاف أن أنظمة الرصد الحديثة باتت تتيح الكشف المبكر عن أي نشاط غير نظامي بالقرب من مواقع تجمع الحجاج، مما جعل التفتيش البيئي أكثر استباقية واعتمادا على البيانات اللحظية، بما يضمن المحافظة على جودة البيئة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
2: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين،

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم عبر صفحات موسوعتنا الصغيرة موضوع السحرة والعلماء، كما كتبه لنا الدكتور العالم العربي عبد المحسن صالح.
1: هناك جوانب كثيرة لهذا الموضوع المثير، لكن علينا أن نركز على حالة الشاب الفرنسي جيرارد الذي وقع تحت اختبارات كثيرة يقال إنه أظهر فيها كراماته أو معجزاته في ثني المعدن وتحريك الأشياء وقراءة ما تحتويه الأوراق وهي داخل مظاريف أو علب مغلقة إلى آخر هذه الأمور التي تقع تحت بند ما يسمى الباراسوكيولوجي، أي فيما فوق أو وراء النفس البشرية من قوى خارقة.
0: وقد اشتهر جيرارد في الدوائر العلمية حيث احتضنه العالم الفرنسي تشارلز كروسارد، وهو رئيس لعدة معامل بحثية تضم 3000 نسمة لتخدم شركة فرنسية كبرى مشهورة للمعادن والكيماويات، هي شركة بيشيني. ولقد استطاع كروسارد بما له من نفوذ أن ينشئ معملا خاصا

0: لبحوث الباراسيكولوجي كان لها شأن مدون.
1: وكان جيرارد هو بطل اللعبة فيها، وطبيعي أن تتمخض هذه البحوث عن نتائج، ولا بد للنتائج أن ترى النور على أوسع نطاق، ولكي يتم ذلك فلا بد من نشرها في مجلة علمية مشهورة.
0: وليس هناك ما هو أعرق ولا أشهر من مجلة نيتشر البريطانية، أي الطبيعة، وقد سبق لهذه المجلة أن نشرت بحثا لبعض العلماء الأمريكيين عن خوارق يوري جيلر، فلماذا إذن لا تنشر بحثا عن الفرنسي جيرارد ومعجزاته؟ إذ ليس هو أقل مرتبة، إضافة إلى أن كروسارد من العلماء المعروفين لدى هيئة تحرير المجلة، وسمعته طيبة، وهذه تشفع له في جدية النتائج التي توصل إليها.
1: لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وخاب أمل كروسارد، وكذلك خاب أمل الذين معه بعد أن رفضت مجلة نيتشر أن تنشر الموضوع لتخوفها من عدم جدية النتائج، خاصة وأن بعض الشكوك قد حامت حول البحث المنشور عن جيرر من قبل.

0: أصدقائنا، لكي يثبت كروسارد صحة النتائج التي حصل عليها عن قوى جيرارد الخفية، أرسل دعوة إلى كل من ديفيد ديفيس من هيئة الإشراف على نشر البحوث بالمجلة، والعالم الفيزيائي كريس إيفانز الذي جازف من قبل وأقر بحثا للنشر في المجلة عن يوري جيلر وخوارقه، هذا رغم أنه من المتشككين في القوى الخارقة، وزيادة في الحرص وتخوفا من الخدع التي قد تمر عليهما دون اكتشافها، دعيا الساحر الأمريكي راندي، وتوجه الثلاثة من بريطانيا إلى فرنسا، حيث يوجد معمل الباراسيكولوجي وعلى رأسه كروسارد وبطله جيرارد.
1: ومع أن كروسارد يعتقد في قوى جيرارد الخارقة ومن المتعاطفين معه، إلا أنه في الوقت ذاته يعرف أنه ساحر، إذ أنه مقيد في قائمة حواة فرنسا، وربما يستخدم سحره ليسحر أعينهم. ورغم ذلك يذكر كروسارد في بحثه الذي أرسله للنشر في مجلة ناتشر أن جيرارد قام ب116 محاولة لثني المعادن، وأن بعض هذه المحاولات قد تمت تحت مراقبة حذرة، إلا أنه يعود فيذكر:
0: لكن في بعض الحالات أظهر جيرارد بعض الحركات التي أربكت، ولهذا

0: فمن المحتمل أن يكون قد خدعنا أثناء ذلك،
1: وهذا يعني تخوفا وشكا في صحة النتائج، وذلك كفيل بعدم قبول البحث للنشر.
0: لكن وجود ساحر كبير مثل راندي المتمرس على خدع أعتى وأكبر سوف يكون بمثابة صمام الأمان أو وثيقة التأمين ضد أي تضليل أو غش يمكن أن يجوز على المراقبين دون اكتشافها. المهم أن التجارب قد بدأت والرقابة قد أحكمت والقضبان المعدنية قد دمغت، وبهذا لا يمكن تغييرها بخدعة ذكية، خاصة وأنه قد ثبت أن كلا من جيلر وجيرارد قد ضبط متلبسين بالغش في أكثر من تجربة نتيجة للتسيب في الرقابة.
1: ولقد ظل جيرارد يركز قوته الخفية على قضيب معدني، وبقي على هذا الحال 3 ساعات كاملة، وصبر عليه المراقبون صبرا جميلا، لكنه أعلن فشله وخاب أمل كروسارد في رجله وأراد أن يعزي نفسه، فذكر أمام الحاضرين قائلا: الحق أن البروتوكول الذي اختاره راندي كان رائعا جدا.
0: لكنه مع ذلك لم يفقد الأمل في جيرارد، وكان ذلك دليلا كافيا على رفض نشر بحث كروسارد في مجلة نيتشر، إذ ثبت أن تشديد الرقابة على هذا الدعي أو غيره من الأدعية كفيل بتبخر معجزاته. والحقيقة أنه لا توجد معجزات أو قوى خارقة، بل هي حيل ذكية لا تختلف عن حيل السحرة، لكن التلميذ هنا لا يستطيع أن يغش أمام أستاذه، نعني جيرارد أمام راندي الساحر العظيم

0: أصدقائنا، منذ سنوات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، نشرت مجلة لا ريشيريش العلمية الفرنسية، واسم المجلة يعني البحث، نشرت موضوعاً مطولاً عن محاولة تمت في أحد معامل باريس واستمرت ساعتين، وأشرف على تمويلها وتنظيمها التلفزيون الفرنسي، وكانت تحت الإشراف العلمي لعالم الفيزياء الفرنسي البروفيسور إيفز فارج، وهو مدير المركز القومي للبحوث العلمية، وبمساعدة اثنين من زملائه هما إيفز بيتروف وإيتين جويون. وحضر هذه الجلسة أيضا الساحر الفرنسي كلينجسور، رئيس الاتحاد العالمي للسحرة.
1: ماذا حدث في تلك التجربة؟ هذا ما سوف يحدثنا عنه الدكتور العالم العربي عبد المحسن صالح، الذي يقدم بحثا تفصيليا عن تجارب العلماء والسحرة.
0: الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذا الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرةً. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: دلم، تايلوس، أوال، البحرين. أينما قلبت في صفحات التاريخ تجد لها اسما شاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها والأحداث التي عايشتها عبر الأزمنة والعصور. إنها قصة أمجاد متعاقبة تبدأ أحداثها قبل 7000 عام، وما زالت إلى يومنا هذا تكتب قصتها على صفحات التاريخ لتخبر الأجيال المتعاقبة بما تكتنفه بين جنباتها من قصص وكنوز وثراء معرفي. أصبح راسخاً في أذهان الباحثين عن الخلود في قصص التاريخ الخالدة. عن أرض الخلود نتحدث اليوم، عن بحرين التاريخ والحضارة، عن موطن اللآلئ والنخيل والمياه العذبة. تذكر الشواهد التاريخية من قصص وأساطير أن من أوائل من نزل على أرضها شخص من حضارة بلاد الرافدين يدعى زيوسودرا، آخر ملوك سومر لحقبة ما قبل الطوفان، الذي غطى الأرض بدعوة نبي الله نوح عليه السلام. وقد يكون أحد الأشخاص الذين آمن معه عليه السلام وبقي معه إلى حين نجاة السفينة ومن فيها. ومن هنا تبدأ قصة دلمن مع مجيء جلجامش وغوصه في أعماق بحر دلمن للبحث عن زهرة الخلود. حضارة دلمن تزامنت مع حضارة بلاد الرافدين، وكانت محط اهتمام الملوك الذين تعاقبوا على حكم الممالك من حولها لكونها ميناء تجاريا ومنطقة استراتيجية مهمة تربط بين جميع حضارات العالم القديم، ولخيراتها الوفيرة التي كان ينعم بها أهلها. والبحرين في كتب الجغرافيا القديمة كان يقصد بها الإقليم الذي يشمل جزيرة أوال والمنطقة المتاخمة لها من شبه الجزيرة العربية، ابتداء من جنوب البصرة وصولا إلى ساحل عمان. وكان ملوك حضارة الرافدين يعتقدون بأن من يدفن في جزيرة البحرين فإنه يعيش إلى الأبد. وهكذا أصبحت في وجدانهم البحرين أرض الخلود بحق. كانت البحرين بالنسبة للعالم القديم مركزاً مهماً من مراكز التجارة لمكانها الاستراتيجي بين ممالك بلاد الرافدين شمالاً وبين مملكة مجان في الجنوب، وبقيت على تلك الأهمية إلى أن زارها القائد نيارخوس، أول قائد يوناني يزور البحرين، وقد زارها باعتباره أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر في جيوش الإغريق في القرن الرابع قبل الميلاد. وبزيارته أدرجت البحرين ضمن العالم الهيليني وتمت تسميتها بتايلوس. ولكن لم يدم الحال كما هو في تايلوس، ففي تلك الفترة سيطرت الإمبراطورية الأخمينية ومن ثم الإمبراطورية البارثية على عموم ساحل الخليج، بالإضافة إلى عمان، وبقيت البحرين تحت سيطرة البارثيين قرابة 6 قرون، إلى أن بدأت حقبة حكم المناذرة، إذ تبوأت البحرين المكانة التجارية والاستراتيجية في تلك

0: الأثناء، فقد كانت مركزاً دينياً لا يستهان به. في القرن الخامس الميلادي نزح إليها بطريرك القسطنطينية نسطورس بعد مجمع أفسس المسكوني، إذ اختلف مع أقطاب المسيحية في العالم ليتخذ أتباعه من البحرين مقراً لكنيسة المشرق النسطورية وينشر تعاليم المسيحية في الجزيرة العربية. في تلك الآونة كانت البحرين تسمى عند العرب بأوال، نظراً لوجود صنم على شكل رأس ثور يدعى عند أهل البحرين بأوال. وقد تأثر بالعقيدة النسطورية العديد من أهل البحرين، كان منهم المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين، الذي استقبل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قادماً برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم المنذر بن ساوى التميمي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها، وانتقلت البحرين إلى طور جديد في التاريخ، إنه التاريخ الإسلامي. تعاقبت على البحرين العديد من الحقب التاريخية التي شكلت ملامحها في التاريخ الإسلامي، وكانت فيه جزءاً من أحداث مهمة وفتن كبيرة، وقد كان لها نصيب في فتنة حروب الردة حين بعث إليها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشاً بقيادة الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي لقتال من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد الأموي احتلت طائفة من الخوارج بلاد البحرين حتى استعادها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وفي العصر العباسي احتل القرامطة البغاة إقليم البحرين وجعلوا من هجر عاصمة لهم، إلا أن جزيرة أوال انسلخت من حكمهم بقيادة أبي البهلول بن العوام، الذي خطب للخليفة العباسي على المنابر، ودارت بينهم وبين القرامطة لاستعادة أوال معارك بحرية صدت القرامطة عن بغيتهم، حتى تمكن العيونيون من طرد القرامطة عن البحرين في القرن الحادي عشر الميلادي. وبقيت البحرين من عصر إلى عصر تتنقل في أطوار متعددة محافظة على مركزها المهم، حتى جاء الشيخ أحمد الفاتح مؤذناً بعهد أسرة آل خليفة الكرام على أرض البحرين. ومهما خصصنا للبحرين من حلقات، فإننا من الصعب أن نجمل تفاصيلها، كما هو حال الأقاليم العظيمة التي أنجبت العلماء والأبطال، وكانت بطلة العديد من القصص التي غيرت مجرى التاريخ. وعند عمان سلطنة التاريخ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي

على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى بلد جميل يقع في جنوب شرق آسيا ويعتبر

0: من أهم الوجهات السياحية في العالم والأكثر شعبية بين دول جنوب شرق آسيا. تتمتع السياحة فيه بمقومات كثيرة تجعل من هذه الدولة مزار سياحي مميز، فهي تمتلك الطبيعة الساحرة من شواطئ رملية مشهورة عالمياً وجزر غاية في الروعة، بالإضافة إلى اشتهارها بالفواكه الاستوائية والطعام المميز. تايلاند.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أحب أسافر تايلاند خصوصاً في الصيف، زرتها أكثر من مرة. الحلو اللي فيها هي نضمن رحلات سياحية ترفيهية. زرت فيها عدة جزر مثل جزيرة جيمس بوند، جزيرة كوسوماي، وجزيرة بيبي آيلاند. وأحب الأكل التايلاندي واجد. أكثر شيء أحبه
3: واجل استمتعت من سافرت لتايلاند، زرت فيها العاصمة بانكوك وبتايا، رحت فيهم واجد أماكن مثل الجزر، حديقة الحيوان، وأماكن الرقص الشعبي التايلندي، بتايا بارك، ميني سيام. تعتبر ميني سيام هي حديقة

0: وجزيرة بيبي آيلاند، وأحب الأكل التايلندي واجد. أكثر شيء أحبه
1: واجد استمتعت من سافرت لتايلاند، زرت فيها العاصمة بانكوك وبتايا، رحت فيهم واجد أماكن مثل الجزر، حديقة الحيوان، وأماكن الرقص الشعبي التايلندي، بتايا بارك، ميني سيام. تعتبر ميني سيام هي حديقة فيها مجسمات مصغرة حق أبرز المعالم اللي في العالم. تعتبر تايلاند دولة رخيصة حق التسوق. تتميز تايلاند يعني بالأكل البحري.
2: أنا زرت تايلاند من قبل وزرت منطقتين، بوكيت وشانغ ماي. رحت حدائق الحيوانات، حدائق الفيلة، حدائق السفاري اللي بالليل رهيبة، السوق الشعبي الليلي فيه شلالات، مناظر جميلة جدا. رحت بعد الرحلات البحرية للجزر واجد كانت عجيبة. حبيت واجد ركوب الباراشوت وكانت أول تجربة لي. الووتر باركس والأكواريوم.
3: سافر ويانا.
4: تقع تايلاند في الجنوب الشرقي من قارة آسيا، ويحدها من الغرب بحر إندمار ومينامار، بينما تتشارك حدودها الشرقية مع لاوس وكمبوديا، ومن الشمال الغربي بورما، وتتشارك حدودها الجنوبية مع خليج تايلاند وماليزيا. يمكن تقسيم المناخ في تايلاند إلى 3 فصول تقريباً: فصل الصيف الحار، فصل الشتاء البارد، وموسم الأمطار. تكون الفترة من مارس إلى مايو أكثر الأوقات حرارة على الإطلاق طوال السنة، فتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة. أما شهور الشتاء الممتدة من نوفمبر إلى فبراير فهي وقت الذروة السياحية، لأن المناخ يكون فيها مثالي فيمنحكم بقضاء أوقات ممتعة وإجازة سعيدة. أما موسم الأمطار فيكون في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ويصعب التنبؤ بالطقس خلالها، فهذا ينعكس على الموسم السياحي اللي يشهد ركود خلال هذه الأشهر. تتساقط الأمطار بغزارة عادة بين يونيو وأغسطس، لتصل معدلاتها إلى الذروة في شهري سبتمبر وأكتوبر. أما في جنوب تايلاند فإن معدلات درجات الحرارة ثابتة على مدار العام.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في تايلاند من عاصمتها بانكوك، التي تتمتع بالعديد من المعالم السياحية التاريخية القديمة والحديثة، والتي تتميز بفن معماري رائع يجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم. ونتعرف على أبرز المعالم السياحية في بانكوك، ونبدأ مع القصر الكبير، أحد أهم الأماكن السياحية فيها، وهو عبارة عن مجموعة من المباني. وقد كان قصر ملوك تايلاند التاريخي اللي يعود تاريخه إلى القرن 17، ويضم هذا القصر معبد وتمثال بوذا بلون زمردي يعود إلى القرن 14، ويعد من أجمل الأماكن السياحية في بانكوك. سفاري وورد بانكوك. عالم سفاري بانكوك من أجمل حدائق السفاري في تايلاند وأكبرها، فهي تقع على مساحة تقدر ب 190 هكتار، وتضم الكثير من الحيوانات اللي تعيش في بيئة مشابهة لسكنها الأصلي.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: سيام بارك سيتي بانكوك. تعتبر أكبر مدن الألعاب في بانكوك، وتحتوي على الكثير من الألعاب الترفيهية المميزة والألعاب المائية، وتحوي أكبر بحر صناعي في العالم والعديد من أحواض السباحة بأحجام مختلفة، إلى جانب زحالق مائية مرتفعة جداً. حديقة حيوانات دوسيت، أقدم حديقة للحيوانات في تايلاند، تقع في وسط بانكوك وتضم أكثر من 1600 نوع من مختلف أنواع الحيوانات حول العالم. وتضم أكثر من 1600 نوع مختلفة من الحيوانات من أرجاء العالم.
0: رحلة عبر الأثير.

0: سي لايف بانكوك عالم المحيط، وهو من أهم العجائب المائية في المدينة. يشمل الكثير من الحيوانات المثيرة للاهتمام، تقدر بعدد 30,000 من المخلوقات، مجموعة من أعماق مختلفة من جميع أنحاء العالم، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في بانكوك. دريم وورلد، مدينة ألعاب وترفيه، تعتبر الأكبر في بانكوك، وتضم ثلاثة أقسام، وهي دريم وورلد بلازا، ويحوي مدينة الحب وفانتازي لاند، وتحتوي على مجموعات لعالم ديزني مثل الأقزام السبعة والأميرة النائمة وغيرها. أما القسم الثالث فيضم عالم الثلج، وتحوي دريم لاند ألعاب تناسب الصغار والكبار.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن بانكوك ننتقل إلى شانغ ماي، الواقعة في شمال تايلاند. تتميز بتاريخها العريق، وتعتبر ثاني أكبر محافظة في تايلاند، تلقب بوردة الشمال نظراً لتمتعها بطبيعة ساحرة تكثر فيها الورود الملونة، وتشتهر بجبالها وجوها البارد مقارنة بمدن تايلاند الأخرى. ونتعرف سوياً على أبرز المعالم السياحية في شانغ ماي. منتزه دوي أنتانون الوطني، وهو عبارة عن حديقة كبيرة واقعة في أعلى جبل في تايلاند، وتحتوي على الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة، تمتاز بالتنوع، فتجد فيها الشلالات والجداول المائية والأشجار والنباتات. حديقة حيوانات شانغ ماي تعتبر من أفضل أماكن السياحة في شانغ ماي، فهي ممتدة على مساحة كبيرة وتضم أنواع عديدة من الحيوانات، منها البرية والطيور، بالإضافة إلى الحيوانات البحرية. حديقة السفاري الليلية هي رحلة ممتعة جميلة في حديقة الحيوانات، التي تمتد مساحتها إلى 328 فدان، وتشمل أنواع كثيرة من الحيوانات كالزرافات والأسود والنمور ووحيد القرن.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة الفيلة، تعد حديقة الفيلة أحد أشهر مناطق السياحة في شانغ ماي، وينصح بزيارة العائلة إليها، فهي تؤمن لهم جو رائع من الهدوء والترفيه والتسلية ورؤية الفيلة. شلال مية، يعتبر هذا الشلال واحد من الشلالات الأفضل اللي بإمكانكم زيارتها في تايلاند، وهو جزء من منتزه ديو الوطني. شلال هاواي كايو، طول هذا الشلال حوالي 10 متر، لكنه جميل، يقع على بعد 21 دقيقة بالسيارة من مركز المدينة، وباستطاعتكم الوصول إليه بسهولة عبر الطريق الرئيسي. البلدة القديمة، تعد البلدة القديمة واحدة من أهم وأقدم الأماكن السياحية في شانغ ماي، وهذه البلدة تجد نفسك فيها أمام العديد من البيوت والمعابد القديمة ومجموعة من الخنادق الحمراء المحصنة، ويوجد فيها العديد من المتاحف اللي تدل على تراث المنطقة وآثارها القديمة. السوق الليلي، يعد السوق الليلي سوق شعبي، تجد فيه العديد من السلع والهدايا التذكارية والحرف اليدوية والمنسوجات، ويتميز بأجواء ليلية رائعة ومزدحمة، وهو من أبرز الأماكن السياحية في شانغ ماي، لذلك يقصده السياح بكثرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن شانغ ماي ننتقل للحديث عن السياحة في بوكيت. تقع جزيرة بوكيت جنوب تايلاند، وتسمى بلؤلؤة الجنوب، فهي أكبر جزيرة في تايلاند وأكثرها شهرة. تتميز بطبيعتها الخلابة، فهي تحتوي على تضاريس متنوعة من جبال وتلال وغابات وشواطئ رملية طويلة، وكذلك بحيرات ومصبات لأنهار صغيرة. خليج بان ناه، يمتد على مساحة واسعة تقدر ب 400 كيلو متر، ويتميز باحتوائه على الكثير من الكهوف الرائعة اللي يعود تاريخ تكونها إلى آلاف السنين. شلال بانغ باي، يعد هذا الشلال من أكثر معالم السياحة في بوكيت شهرة، ويتميز الشلال بهدوءه وسهولة السباحة في مصبة، فهو يتكون من نهر وعدد من الجداول الرائعة. يبلغ ارتفاع الشلال حوالي 15 متر أعلى جرف من صخور الجرانيت

0: الصلبة. فانتازيا بوكيت أو بوكيت فانتاسي يعتبر من أشهر المعالم السياحية في بوكيت، وهو عرض متكامل يجمع بين حاضر تايلاند بتطوره التكنولوجي المذهل وتراثها وحضارتها القديمة الساحرة، مصممة على نفس هيئة مدينة الألعاب الشهيرة الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. الحديقة المائية جنجل سبلاش فتعتبر الوجهة المثالية للأفراد والعائلات صغاراً وكباراً. مملكة النمور تبعد عن ساحل البحر مسافة 3 كيلومتر، وهي واحدة من معالم السياحة في بوكيت وأحدى أندر الأماكن في العالم اللي تهتم بالنمور، فتعتبر أول مملكة للنمور في العالم. بوكيت أكواريوم واحد من أروع الأحواض المائية في جزيرة بوكيت، يحتوي على العديد من الأنواع المختلفة والنادرة من الأسماك والشعب المرجانية، فبإمكانكم رؤية عالم أعماق البحار التايلندية كما يبدو في الحقيقة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: البلدة القديمة تعتبر من أكثر المناطق حيوية في جزيرة بوكيت، يقصدها الزوار للتمتع بأجواءها الجميلة وحياتها الليلية الممتعة، تضم معالم تاريخية ومعابد إلى جانب المقاهي والمطاعم المنتشرة فيها. تمثال بوذا العملاق يعد تمثال بوذا الكبير من أبرز معالم جزيرة بوكيت، يصل ارتفاعه إلى 45 متر، يبرز التمثال من مختلف أنحاء الجزيرة، فإنما توجهت بإمكانك رؤية هذا التمثال اللي يعتبر رمز ديني للسكان هناك.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن بوكيت ننتقل للحديث عن السياحة في مدينة باتايا، اللي تعد من الأماكن النادرة اللي تجمع بين جمال الطبيعة وروعة المعالم السياحية والترفيهية. ومن أبرز معالمها السياحية باتايا بارك، تقع مدينة الملاهي الرائعة جنوب تايلاند، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في باتايا وأروع الحدائق والأماكن الترفيهية فيها، تضم عدد من المرافق الحيوية الجميلة والترفيهية الرائعة. حديقة نونغ نوتش تعد الحديقة الاستوائية من أجمل الأماكن، وتمتد هذه الحديقة على مساحة 2.5 كيلومتر من المشاهد الطبيعية الساحرة، تتألف من حدائق فردية متنوعة وتحاكي من حيث التصميم كبرى الحدائق العالمية مثل حديقة فرساي في فرنسا.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: سيام باتايا، وهي عبارة عن حديقة تضم مجسمات مصغرة لأبرز المعالم المشهورة في العالم، وتحوي الحديقة قسم خاص بتايلاند يعرض فيه مجسمات مصغرة لأهم معالمها، وقسم خاص بأوروبا والقارات الأخرى. ومن المجسمات الموجودة مثلا برج إيفل وتمثال الحرية وغيرها الكثير من المعالم العالمية. شاطئ جومتن يعتبر هذا الشاطئ من أبرز الأماكن السياحية في باتايا، فهو ممتد إلى مساحة طويلة بمحاذاة المدينة، يتميز بالتوافد الشديد من قبل السياح من مختلف مناطق العالم في أوقات مختلفة من العام. السوق العائم في باتايا يضم أكثر من 100 محل عدا القوارب المملوءة بالبضائع، ويوجد فيه عدة مطاعم ومتاجر بيع الهدايا التذكارية وأكشاك بيع الفاكهة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن باتايا ننتقل إلى كوساموي، تعتبر هذه الجزيرة ثاني أكبر جزر تايلاند بعد جزيرة بوكيت، وهي واقعة في جنوب تايلاند، تتميز بفنادقها ومنتجعاتها، فتعد فنادق الخمس نجوم من أغلى الفنادق في تايلاند وأرقاها. تتميز هذه الجزيرة بشواطئها الهادئة كونها واقعة داخل الخليج، وتحتوي على شلالات وغابات ومطاعم مميزة. شلال نام وانغ يجذب هذا الشلال عدد كبير من السياح كل عام لجمال الصخور اللي تشكله، وأيضا لنقاء

0: مياهه وسهولة السباحة فيه. حديقة سفاري نام وانغ تعتبر من أشهر الحدائق بجنوب تايلاند ومن أشهر الأماكن السياحية في كوساموي. تتمتع بوفرة في المناظر الطبيعية من النباتات والصخور، كما تتنوع الأنشطة المقدمة فيها من العروض الترفيهية للفيلة. حديقة بوذا السرية. تبعد حديقة بوذا السرية عن مركز المدينة حوالي 5 كيلومتر، وهي إحدى مناطق السياحة في كوساموي وتصلح لقضاء يوم بأكمله، فهي تتميز بوفرة النباتات والأشجار الظليلة بالإضافة إلى مطاعم الوجبات ومتاجر الهدايا.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى محطتنا الأخيرة في جمهورية تايلاند وهي كرابي. تعتبر جزيرة كرابي من أجمل المناطق السياحية في تايلاند، فهي تحوي طبيعة ساحرة تعانق مياه البحر الصافية وتمتاز بطقس استوائي جميل. السياحة في كرابي خيار مناسب لعشاق الطبيعة، وهي أفضل مكان لقضاء عطلة هادئة. يمكن الوصول إلى هذا الشاطئ عبر القوارب الشراعية فقط، وعلى الرغم من صعوبة الوصول إليه بعض الشيء، إلا أنه من أكثر الأماكن السياحية في تايلاند استقطاباً للسياح. معبد كهف النمر يقع على بعد 3 كيلومتر فقط من مدينة كرابي، ويعتبر تحفة أثرية ومعمارية هامة في البلاد وواحد من أهم مراكز ممارسة العلاج بالتأمل في العالم. وبهذا نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في تايلاند، هذه البلد التي تسخر بالشواطئ والجزر الجميلة بالإضافة إلى الفاكهة اللذيذة الاستوائية. نلقاكم في رحلة جديدة بنفس الموعد، إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات

0: الأداءات صنعت الأثير. فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير. تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم مجددا، نوثق من خلاله سيرة قامة من قامات إذاعة البحرين، والتي كان لها من الإنجازات ما أوصل الإذاعة إلى مستواها الراقي في يومنا هذا. أرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد حسين. حياك الله أستاذ أحمد.
7: الله يحييك. وأنا أتشرف بهذا اللقاء وأشكرك على هذا الكلمة الطيبة.
6: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعداء بتواجدك معنا مجددا بين أروقة إذاعة البحرين، ولطالما تعلمنا منك الكثير من خلال ظهورك في أثير الإذاعة وكذلك عبر شاشات تلفزيون البحرين، وسوف إن شاء الله نستعرض هذه الرحلة الإعلامية الجميلة بمعيتك. ولكن يعني بداية قبل أن يعني ندخل في الرحلة الإعلامية مع كل شخصية في هذه اللقاءات، لابد لنا من البدايات. ويعني لا شك بأن ميلاد حضرتكم كان في سنة 1942 حسب ما ذكرت الحكومة.
7: نعم، الحكومة هي اللي أرخت المولد من 1/1/1942.
6: نعم، وكانت النشأة في فريج الفاضل.
7: نعم، فريج الفاضل.
6: فريج الفاضل في الأربعينات وفي الخمسينات. كيف كانت الأجواء أستاذ أحمد؟
7: كانت الأجواء يعني مثل ما أجواء في يعني البحرين كلها، يعني طيبة، والناس يعني مثل أقرباء بعض، يعني ما في كان هذه جار ولا هذه، كان هذه أخوه وهذه ابنه، وهذه يعني كانت الحياة طيبة. الواحد يدخل إلى أي بيت كان بيته هو، يعني ما كان في أي يعني موانع، ولا كان في أي يعني تفوارق بين الناس، والناس كلهم كانوا ما يعني يعرفون بعضهم بعض، وإذا واحد مثلا تغيب كانوا دائما يسألون عنه ويحاولون يساعدونه إذا كان في مشكلة. يعني كانت الأمور كلش كانت طيبة. نعم، بعدين طبعا الحياة تعقدت وأصبحت الأمور تختلف عن هذه الأجواء الطيبة الحلوة اللي كانت، كنا نسميه الزمن الجميل.
6: نعم نعم،
7: فعلا كان زمن جميل في كل شيء.
6: نعم، ببساطة وبوساطة الناس اللي فيه أيضا، يعني
7: بالحياة طيبة
6: كما تفضلت، تعقيدات الحياة يعني كانت قليلة، وهذا ما جعل الناس تقترب من بعضها أكثر. المفارقة أن الآن يعني بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث المفترض أن الناس تكون أقرب يعني، ولكن ما يحصل
7: صارت أبعد
6: هناك فجوات.
7: أكيد.
6: طبعا بداية أستاذ أحمد، تلقيتم تعليمكم في المنامة؟
7: نعم، كان في مدرسة الشرقية يسمونها في فريج الذودة.
6: نعم،
7: كانت الشرقية، وبعدين الله يسلمك إلى مدرسة الثانوية اللي كانت في القضيبية.
6: نعم،
7: يوم وزارة التربية والتعليم.
6: نعم،
7: هناك كملت الدراسة الثانوية والتوجيهية.
6: نعم، الوالد رحمه الله طبعا كان إمام مسجد الذواودة.
7: كان إمام مسجد الذواودة
6: مولى حسين رحمه الله،
7: كان يبيع أقمشة، كان

0: السوق.
1: نعم. كيف كان يعني له دور في في في التربية وفي النشأة عندكم في البيت أستاذ أحمد؟
0: والله يعني احنا يعني كنا من العوائل المحافظة. أبوي طبعا كان دائما يحاول انه يعني يخلينا دائما نصلي وفي في اوقاته في المسجد, وكان يعني حريص انه على التعليم, ما يخلينا انه يعني الواحد يتغيب, دائما كان يحرص على تعليمنا. لكن الشيء يعني المفارق ان احنا كنا نعتمد على نفسنا اكثر من الزمن الحالي. كان الواحد هو يعرف مصلحة نفسه, كان هو اللي يتعب علشان يذاكر وينجح. يعني معنا يعني كان في رقابة, لكن الرقابة كانت مو بشكل الحين اللي كانت يعني مباشرة, لا كانت يعني رقابة ذاتية أكثر كانت في أيامنا.
1: نعم. وعادة يعني بيت إمام المسجد يعني فيه نوع من المركزية بين الجيران وبين بين الأهل.
0: نعم.
1: يطلب يعني عادة الاستشارة.
0: استشارة أي واحد مثلا عنده شيء مشكلة أو يبي يعني فتوى دينية شيء, دائما يجي البيت ويسأل عن يسمونه أبوي مولى حسين.
1: نعم.
0: وهو يعني يحاول على قد يعني معرفتي يساعدهم.
1: نعم. هل هذا الشيء هو اللي يعني شجعكم فيما بعد لاختيار السلك حتى التدريس الديني أو الاعتناء بالشأن الديني أو الشرعي؟
0: أي نعم, يعني أنا اتجهت للدراسة الدينية, وكانت في البداية المدرسة الدينية اللي كانت في السوق. هذه كانت ذي يعني
1: ما قبل ما تصير المعهد الديني الآن كانت المدرسة الدينية.
0: لا, المدرسة الدينية كانت في يم سوق الخضرة اللي في السوق.
1: نعم نعم.
0: إيه, هناك كان مبنى صغير, وكان يعني كان التعليم كلش بسيط وذاتي, وكان يعني تقريبا مو يعني كان مدرسة حكومية معروفة, كانت يسمونها المدرسة الدينية, وكانت يعني تحت إشراف المغفور له الشيخ سلمان بن حمد طيب الله ترى.
1: نعم.
0: فكنا يعني نعيش حي يعني منهج بسيط, نحفظ الأحاديث الدينية والآيات القرآنية يعني عن ظهر قلب, وبعدين يسوون لنا امتحان آخر السنة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان, وكنا يعني نلقي هالأحاديث.
1: نعم.
0: وناخذ الشهادة.
1: نعم.
0: وكانت يعني تحت أمرة المدير كان الله يرحمه أبو القاضي عيسى أبو بشيت.
1: نعم.
0: كان هذه كان هو المدير, فكنا يعني تقريبا التلاميذ كلنا في تقريبا سن واحدة, وكان الأساتذة معدودين, كان مدرس كان مدرس الرياضيات طبعا والإنجليزي والمدرس الديني طبعا. فيعني ما كان ذيك المنهج مثل مناهج المدارس الحكومية.
1: نعم.
0: يعني عشنا هناك كذا يعني سنتين ثلاث, وبعدين أبوي أصر أن أنا أذي إن يسجن لي مدرسة حكومية. فكانت المدرسة اللي هي اللي عند الوزارة اللي يسمونها وزارة المعارف الشرقية في المنامة. فسجنت هناك, وحتى لما أنا قدمت أساس إن أنا لازم أكون أول يعني الدراسة يعني صف أول, لما قدمت لهذه الامتحان قال لا أنت تصلحك صف رابع
1: ما شاء الله
0: أول. إيه.
1: نعم.
0: فدخلون المدرسة الشرقية اللي في الذواودة.
1: نعم.
0: هو تميت هناك إلى آخر دراسة الابتدائية.
1: نعم. الجميل أن في هذه الحقبة أيضا وفي عهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد.
0: نعم.
1: تم افتتاح إذاعة البحرين.
0: نعم.
1: في سنة 1955.
0: نعم.
1: لكن راح إن شاء الله ني لمرحلة التحاقكم بالإذاعة والقصة حول

0: هذا الموضوع، لكن هل كان للإذاعة وللراديو وجود في البيت عندكم؟
1: كان وجود فعلا، بس أبوي الله يرحمه كان يحب، بس كان حتى يعتبر الراديو ما أدري شلون، قال لا هذا ما يدخل الراديو بيتي. بس لما سمعنا القرآن وذي موجود في القرآن وأخبار، كان يحب الأخبار، فشرينا راديو في البيت على أساس أن أبوي يسمع فيه الأخبار والقرآن. بس فيعني تم عندنا يعني تم يتفهم القضية أن الراديو صار ضروري، خاصة يسمع أخبار أيام كانت الحرب وكانت أيام شوية مشاكل في الدنيا. فلكن بعدين قصة التلفزيون صارت شيء أصعب،
0: دخول التلفزيون كان أصعب،
1: دخول التلفزيون البيت صار أصعب. التلفزيون لما دخل أنا يعني كنت ذي أخذت التلفزيون أساس أن الوالدة الله يرحمها كانت يعني متمللة في الليل تبي تشوف شيء وذي، فشريت التلفزيون. أبوي الله يرحمه لما عرف قال التلفزيون في بيتي، بس خلاص أما هو وأنا، فقلت يعني هذا التلفزيون صار كل اللي عندك؟ قال لا ما قبل أبدا، راح رقت في المسجد كم يوم
0: يا الله،
1: قال ما دخل البيت. بعدين الخال الله يرحمه بعد حاول يعني يصلح بيننا، بس قال ما مش إلا أنا بودي التلفزيون إلى الوكيل برجع خلي أبوك يرجع. قلت له كيف؟ فعلى هالأساس رجع البيت. فيعني ليه بعدين شوي شوي تفهم الموضوع، دخل التلفزيون، بس هو طبعا ما كان يشاهد شيء تلفزيون شيء أبدا، كان عنده بس الراديو يسمع القرآن والأخبار بس.
0: في
1: هذه
0: في وقت أستاذ أحمد شنهي الإذاعات اللي كانت يعني على مسمع الناس؟
1: والله كان أيام كان طبعا البي بي سي الإذاعة لندن وإذاعة صوت العرب، كان الناس بعد بعدين يحاولون يشوفون الأخبار الدنيا في هذه. صوت العرب كانت قوية بحيث أن الناس كلها كانوا يجتمعون لها، وطبعا مثل ما أذكر كان الناس يبون القاهرة. فحتى أذكر أنا قاعد في السوق يقول إذا يبي يشتري راديو يقول لازم إذا ما تطلع القاهرة أنا ما أبي.
0: إذا ما يطلع أحمد سعيد أنا ما
1: راح. لازم. قال زين هذه في لندن، قال لا أبي القاهرة. فطبعا القاهرة ضعيفة كان يعني الإرسال، فكان يعني مشكلة يصير عندهم التجار اللي يحاولون يعني يعدلون الطريقة إنه بحيث إن الواحد يأخذ الراديو. فكان الناس عندهم هذا الحمية الوطنية والناس متحمسين حق القضايا العربية، فكانوا يحبون لما يسمعوا صوت العرب والقاهرة وبعدين يعني دمشق يعني هذه الإذاعة اللي كانت يعني موجودة عندنا في البحرين.
0: دخولك استاذنا لإذاعة البحرين كان عن طريق المدرسة.
1: اي نعم.
0: كنت في حينها يعني تدرس ام تدرس؟
1: يعني كنت ادرس.
0: نعم.
1: اي هاي اللي هي قصة. كنت ادرس الله يسلمك في مدرسة السلمانية.
0: نعم.
1: وحتى كان هذه السنة بالذات المفتش اللي كانت عندي قواعد اللغة العربية، فكنت أنا أدرس اللغة العربية قواعد حق الإعدادي بطريقة هي المفتش، كان عندنا مفتشين شاف الطريقة، كتب لي في التقرير أن أنت سيد أحمد لازم أرقنيك إلى الثانوية على الطريقة اللي أنت طرقت، فكتب لي أن هذه أن أرفع إلى المرحلة الثانوية.
0: نعم.
1: أدرس في ذيك اللحظة أنا كنت يعني مدرس مواد اجتماعية، فالله رحمه المدير إبراهيم المهزع قال لي نبي نسوي لنا نشرة يومية. نشرة حق الناس يعرفون الأخبار ذي، أنت المسؤول عنها.

0: نعم.
1: فشلون أول شيء يسوي خريطة العالم ترسمها على لوحة كبيرة، وبعدين تحط لوحة ثانية تحتها سودة وتكتب فيه الأخبار الصباحية كل يوم. فأنا طبعاً دي ساعدني الأستاذ سلمان سهوان وواحد الأستاذ عبد الجليل الحليبي، فسوينا هاللوحة.
0: لوحة عالمية. كنت تأخذون الأخبار من الإذاعة ولا؟
1: إيه، كنت أنا في الليل قبل أرقد آخر الأخبار من لندن، كانت آخر النشرة الساعة 12. كنت آخذ آخر الأخبار وأكتبها عندي. أكثر شيء ثلاث أخبار مهمة على قد اللوحة. وبعدين لما لصقناها في مسة السلمانية وخلينا لهذه، أي كل يوم خط طباشير ملونة. وكان عندنا بعد كل عاصمة في الخريطة حطينا عليها مسمار.
0: جميل.
1: بحيث أن خيط نحط خيوط النايلون ملونة من المسمار إلى الخبر.
0: إلى الخبر، نعم. فاليوم الخبر هذا يخص العاصمة الفلانية.
1: العاصمة هذه قاهرة، دمشق، بغداد، الرباط، يعني مثلا أوروبا مني. فهذه كلها كان مربوط بخيوط. لما في خبر عن مثلا فلسطين نكتب المصدر من هذه، وأشوف آخر خبر أو أكتبه، وبعدين أروح لهون أذيع في الإذاعة المدرسية الصبح في طابور الصباح. إنزين ذاك اليوم واللي يجيني صل وأنا قاعد عندي إشراف لذي الفسحة، يقول لي قم أوديك الإذاعة أنت مذيع. قلت لا أنت تمزح أنت. قال شو نمزحكم يعني؟ خذني بالقوة. قلت له كان اسمه أستاذ علي الله يرحمه، علي محمد حسن، كان يدرس إنجليزي، كان يعني إنسان يعني مريح مع الأساتذة وذي. قال قوم أقول لك أنا عندي زميلي الأستاذ إبراهيم كان الله يرحمه والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمه، هذه كلهم أصدقائي، الحين أنا أوديك لهم وأنت تصلح كمذيع. حاولت أتملص منه، قلت أنا ما عندي سيارة. قال أصب سيارتي بوديك. قلت ما عندي زين إجازة. قال أنا بروح حق المدير بأخذ لك. وفعلا راح حق المدير وخذ الإجازة. قال يلا قوم بالزور. خذاني وداني إلى الإذاعة. الإذاعة كانت وين؟ كانت في وزارة العمل، كان قديمة مؤقت عشان يعدلون الإذاعة اللي في العدلية بعدين. إيه فكنا هناك، كان مبنى يعني مثل ما تقول من خشب وذي، كانت قديمة يعني مؤقتة.
0: هاي الكلام سنة كم كان أستاذ؟
1: هذه أبد كان 61.
0: نعم.
1: إيه. لا كان عقب شوي، كان 70s اللون. إيه.
0: نعم.
1: فوداني سيدي، هو قابل طبعا صديقة الله يرحمه أحمد سليمان إبراهيم كان والله يرحمه، قال له كان عندي هذه وشوفوا أنتوا إذا كمذيع يعني. يا أحمد سليمان رحمه قال لي خذ هذه النشرة وروح الاستوديو داخل وقراها، والحين بسجل لك من الأستاذ عبد الواحد درويش كان المخرج.
0: نعم.
1: فالله يجزاه خير، دخلنا الاستوديو وقريت النشرة. تالي يوم سمعها الله يرحمه إبراهيم كانوا ويا أحمد سليمان، قال أحمد سليمان قال أنت يا أستاذ أحمد أنت مو مكانك هناك وزارة التربية، أنت هني عندنا. قلت له إيش قصدك؟ قال الحين أنت هني مذيع. قلت له زين. قال أنت وين من خش عنا؟ قلت له يعني ما أدري يعني. قال أنت لا أنت مذيع، الحين أنا بكتب لك رسالة إلى وزارة التربية ينقلونك عندنا، هذه الحين عندنا هني.
0: انضمامك للإذاعة ما كان في الحسبان بتاتا؟
1: لا كلش ما كان ولا كنت في الخيال. فقال قلت له زين استاذ خلينا انا بارت. قال لا بارت تايم ما عندي، ابي انا ابيك الصبح عندي. فقلت قلت له كيفك؟ فكتب الرساله وفعلا نقلوني الى وزاره الاعلام الاذاعه، فتمت يعني مذيع سيد. اعطونا طبعا النشرات الاخباريه وذي، وبعدين كان في هناك نقص في نقل صلاه الجمعه. إيه فقالوا لي الحين تنقل صلاة الجمعة.

0: فبعد تمت من ذاك السنة أنقص صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وبعدين بعد تطور إلى الرسالة الإعلامية من الحج. نعم. كنت أروح دائما في الحج كل سنة،
1: راح إن شاء الله نيتباعا لمثل هاني هذه المراحل. لكن لو بقينا شوي في إذاعة البحرين،
0: أيوة.
1: لك برامج كثيرة أستاذ أحمد في في في الإذاعة، وأغلبها عليه الصبغة يعني التربوية أو الصبغة الدينية، يعني إلى من تعزو يعني هذا الميول أو هذا الاهتمام؟
0: والله هو طبعا أنا كنت أستمع إلى إذاعات العربية، وذي كان يعني يهويني إن هذه البرامج السياسية، وأنا أخذت المنحة كان أول برنامج لي من أعمدة الصحف.
1: نعم.
0: فطرحت الفكرة ورحبوا فيها، قالوا خلاص أنت الحين، فقاموا سووا لي يومية إن يقول الصحف كلها لي، وأنا أختار الأعمدة، لأن كل رئيس تحرير يكتب رأي الجريدة في
1: افتتاحية الصحيفة. نعم.
0: في الصحيفة. فكنت أخذ هذه وأذيعها كل يوم.
1: نعم.
0: من أعمدة الصحف سميها، وتمت هذه الطريقة. وبعدين أنا كنت أنا أحب القصص والروايات وهذه، فقمت سويت بعد برنامج اسمه قصة الأسبوع. بس هالقصة يعني البرنامج كان يختلف عن قصة، أن تسرد القصة بالصوت بس، كان في تتغللها إذا كان في تمثيل، في يعني نجيب ممثلين بدل ما يقولنا البطل قال كذا
1: وهو يكون بصوته يعني،
0: وكذلك الثانية إذا كانت فتاة تجاوبه. فكنا نجيب الممثلين في القصة، وأنا أحكي القصة وهما شو اسمه يقومون يمثلونها.
1: نعم.
0: بهالطريقة قصة الأسبوع. وبعدين كانت أنا لي ميول، يعني ميول سينمائية، كنت أحب الأفلام وأشوف، فسميت يعني سويت برنامج الفن السابع.
1: نعم.
0: اللي هو السينما. ف قمت أشوف فيلم وأكتب قصته وأقوم أذيعها، ولكن المشاهد القوية اللي فيها تأثير أحطها تسجيل الفيلم نفسه، أسجل الفيلم نفسه. بعدين أنا صرت مشكلة يعني، وأنا شلون أسجل الأفلام وأنا ما عندي يعني الطريقة اللي أسجل فيه الفيلم. ف يوم طرحت المشكلة على رحمة الوزير طارق المؤيد، توسط لي عند سينما الأول كان يحطون الأفلام العربية، فقال لهم إن بيجيكم كذا كذا سهلوا له تسجيل الفيلم. وفعلا أعطوني مسجل سبيشال كان خاص أركبه مع الجهاز وسجل الفيلم كامل
1: بشكل واضح
0: وواضح من نفس المصدر. فكنت أقعد، كان في صالة صغيرة يرون الفيلم، هذه الصالة خاصة حق المراقبين اللي يشوفون الفيلم قبل لا يعرض.
1: نعم.
0: فكنت أنا أشوفها قبلهم، يعرضون للفيلم والتسجيل يسجل الصوت، وبعدين أخذه وأسوي مونتاج وأكتب القصة وأدخله في الجسمة في الفيلم. فالناس وايد يعني كانوا يسمعون الفيلم، يعني كان الناس راغبانين في هذا البرنامج، وايد يعني كان نجاح. حتى في واحد من المخرجين عندنا في التلفزيون قال أنا أسمع لك الفيلم ولحين ما خلصت، أروح أدور في الفريج لين يخلص الفيلم عقب أبارك البيت. فمشينا على هالطريقة يعني. وبعدين أنا عندي البرنامج اللي تم معي قضايا إسلامية.
1: نعم. إذن هي برامج شاملة يعني، وليست متخصصة فقط في يعني شأن ديني أو شأن، وإنما يعني أيضا يعني فيها جانب

0: صحفي وفيها جانب يعني سينمائي. فحسيت استاذ احمد بان للاذاعه سحر. يختلف عن التلفزيون. ويعني انت ذهبت الى التلفزيون فيما بعد. شو اللي يميز الاذاعه عن غيرها من وسائل الاعلام؟
1: والله هو الاذاعه تعتبر احسن يعني خاصه من ناحيه القصه او من ناحيه الواحد يعني يعطونا مجال لما يسمع القصه هو يتخيل الجو، يتخيل الحدث بنفسه، عنده حريه في الخيال. لكن التلفزيون الخيال محدود لانه بيصور له الفيلم الخيال في هالمكان. فالتلفزيون عندي اي اقول الاذاعه اكثر حريه في تخيل الاحداث والاشياء اللي تصير في القصه وفي حتى في البرامج. بس التلفزيون لا، محكور في صوره معينه.
0: نعم.
1: فانا يعني كنت من هالناحيه ان الناس يعني يحبون يشوفون يعني القصه في الاذاعه، يعني عندهم حريه الخيال والابداع في المشهد.
0: نعم.
1: بس نعم. التلفزيون انا بالحقيقه كذا يعني بعد ما كان لي يعني ما كان لي يعني طريقه ان اروح للتلفزيون او اقدم وكذا. الحمد لله يعني ما ادري يعني كنت ساعات افكر شلون صارت لي. قالوا ان كل خطوه كانت تجي سلسه.
0: نعم.
1: بدون اي تدخل مني. ذاك اليوم اقرا من أعمدة الصحف الله يرحمه طارق المؤيد وزير الاعلام انتبه لي، قال لي عندنا واحد في قسم الاخبار بالتلفزيون ماخذ اجازه او ظل مسافر بهذه، انه ما في احد العين يحرر الاخبار بالتلفزيون. تروح ابيك تروح هناك تعطيهم دي يعني تساعد معاهم وتحرر الاخبار بالتلفزيون. تبي انقل لك الاخبار هنا، تبي انقل لك هناك او تخليك في الاذاعه؟ قلت له لا، تشوف طال عمرك. قال خلاص انت الحين تروح وتتم بارت تايم هني في الاذاعه، تتم في الاذاعه رسمي وعندك في التلفزيون بارت تايم. فرحت قاعد مع الزملاء نحرر الاخبار وبعدين نعطيها المذيعين يروحون يقرونها. يعني كالعادة أنا كان معي اثنين من محررين حرر الأخبار. ذاك اليوم في مذيع غاب. ما أدش كان فيه، في كانت مذيعة بس لأنه كان مذيع ومذيعة في الأخبار. الحين قالوا حق الوزير، أولا الوزير الله يرحمه كل العصرية يمر علينا يشوف ايش صاير. فقالوا له ترى اليوم ما عندنا مذيع، بس عندنا مذيع وما يصير نطلع اخبار بدون مذيع. فهي شافني قال طلع احمد. قال ما انا ما عندي اي خلفيه من عشان التلفزيون. قال انت بعد تبي خلفيه ولا امشي. امرني ان اخذ النشره وادخل الاستوديو الى سيدي بدون ما لا تمرين ولا اي شيء. قلت له ما عندي يعني اي. قال انت بعد تبي تمرين؟ يلا تفضل روح.
0: بحكم خبرتك في الاذاعه
1: اي والله ما كان يعني لي هل. فسيد اخذت النشره ودشيت الحمد لله. يوم سالت هذه قال لي والله شيء عادي طبيعي، كنت عادي يعني تقرا الاخبار. فبس اتميت على ليسه الاخبار في اذاعه او تلفزيون.
0: نعم.
1: احرر الاخبار في التلفزيون واخذ النشره وعادي يعني اخذوني كمذيع بعد غير محرر ومع الاذاعه عادي. فتمت يعني مثل ما كنت اي يعني عندي نيه ان ادخل لا الاذاعه ولا التلفزيون.
0: فهي اقدار.
1: هي اقدار.
0: نعم.
1: توفيق من الله.
0: نعم.
1: هو اللي سهل لي هذه كل شيء بدون ما انا اختار شيء.
0: جميل.
1: فالحمد لله يعني مشيت وذي ما الحمد لله يعني

0: ما كان داخل عن تقول مثلا صعوبة ولا شيء.
1: الحمد لله. استاذ احمد يعني راح نرجع الإذاعة يعني مرة أخرى، ولكن مسألة انضمامك للتلفزيون، سؤال يتعلق بالإعلام، هل يفضل لمذيع التلفزيون أن يتأسس في الإذاعة أولا؟
0: هو فعلا الإذاعة هي اللي تأسس حق التلفزيون، لأن مذيع الإذاعة يعني يأخذ أهم المواصفات المذيع، وبعدين لما يعني يروح التلفزيون، حتى الله رحمه كان طارق المؤيد وزير الإعلام السابق يقول شوفوا اللي عندكم يجيبوا لنا احنا تلفزيون، يعني هو يعتبر الإذاعة هي تدرس هذه، ونجيب لما تشوفونها زين يقول يجيبوا لنا في التلفزيون.
1: جميل.
0: فكانوا يعتبر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون.

0: سابق يقول شوفوا اللي عندكم يقول لنا احنا تلفزيون يعني هو يعتبر الإذاعة هي تدرس هذه ونجيب لما تشوفونها زين يقول يجيب لنا في التلفزيون.
1: جميل.
0: فكانوا يعتبر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون يعني يطلع النبوغة اللي درسها في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكان هذه نظرة وفعلا كانت نظرا أن اللي في الإذاعة كان يعني ينجح في التلفزيون.
1: طبعا انتقلت أستاذ أحمد من قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة إلى تقديم عدد من البرامج وذكرت أيضا بعض هذه البرامج في لها يعني صبغة تمزج بين التمثيل وبين الرواية. حقيقة فريق الإعداد يعني مشكورا للأستاذ سيد حسين جهز لي قائمة من البرامج الموجودة عندنا في الأرشيف ويعني هي بعض البرامج وليس كل البرامج يعني مثل برنامج كلمة خير ويعني هذا كان في سبعينيات القرن سنة 77 يعني تحديدا برنامج الكلمة الطيبة كان إنتاج سنة 81 هذه يعني أستاذنا كان من إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد الجابر طبعا من أعدادكم وتقديمكم برنامج أيضا صفحات مضيئة من تاريخنا ويعني هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم طبعا الأستاذ أحمد حسين وأيضا الأستاذ جاسم الهاشمي نعم أيضا من إخراج الأستاذ محمد حسن ويعني عديد من البرامج منها من أهمها طبعا المسلمون والإسلام كان من إعداد الدكتور عوض هاشم رحمه الله ومن إخراج الأستاذ محمد الجابر أيضا برنامج قالوا في الإسلام ويعني هذا كان من إعداد الأستاذ راشد أبو أحمد ومن تقديمكم أيضا قطوف من أدب النبوة من إخراج الأستاذ نبيل العلوي كان الأوائل في حضارة الإسلام كان من إخراج الأستاذ محمد جابر هذه البرامج لا شك بأن يعني جمعتكم مع أطقم العمل فيها ذكريات جميلة
0: هو بعد ما ذكر قضايا إسلامية
1: قضايا إسلامية نعم
0: هذا كان من إعدادي وتقديمي
1: نعم
0: وكان إخراج محمد الجابر
1: نعم
0: وبعدين صار من يعني أظن لما محمد الجابر كان يسافر ولا عنده ياخذ إجازة ياخذ الأخ عبد النصر نعار
1: نعم
0: فقضايا إسلامية يعني أنا ما بقى شيخ في البحرين رجل دين شيخ أو واحد زائر إلا استضافته في البرنامج هذه نعم. فيعني تعرفنا على يعني مجموعة كبيرة من المشايخ في هالقضايا الإسلامية كانت القضايا دائما القضية اللي تهم المجتمع وتهم الناس ونستقبل الأسئلة من المستمعين
1: نعم.
0: فيعني ناس كثيرين يعني كانوا يتصلون فينا فيجاوب الشيخ اللي كان وبعدين صار كان تطوير في قضايا إسلامية تفسير أحلام من نفس القضية صار في تفسير وهذا بعد زاد من البرنامج يعني الشعبية فإحنا ما كان عندنا نية أن نسوي تفسير الأحلام بس واحد من رجال الدين عنده الجسم فكان يفسر الأحلام فيعني لنا ذكريات في برنامج قضايا إسلامية حتى سجلنا مرة واحدة قضايا إسلامية مع الأستاذ عبد الناصر النعار إلى السعودية رحنا مع شيخ سجلنا هناك معها ويعني تعرفنا عليهم فيعني عشنا يعني مع المشايخ وهذه زين يعني
1: نعم
0: وقت طيب واستفدنا منهم
1: جو الإذاعة مع الزملاء ومع المخرجين شلون كان أستاذ أحمد؟
0: والله يعني يتروالي جو عائلي أكثر منه من جو عمل يعني الكل كان متفهم الثاني وساعده ويعني عشنا يعني كأسرة واحدة
1: يذكر طبعا الأستاذ عبد الناصر النعار بأن أول برنامج مباشر على

0: آيات القرآن الكريم 106.1 كان من إعدادك أستاذ أحمد، وهو برنامج قضايا الإنسان في آيات القرآن.
1: أيوة صح.
0: نعم.
1: هذا كان برنامج مميز. هذه القضايا اللي تهم الإنسان، ولما نشوف الآيات القرآنية اللي تعطينا النصائح والإرشادات في هالقضية هذه، يعني فعلا من واحد من القضايا اللي أنا أعدت فيها. بعدين كان عندي برنامج اللي هو أسباب النزول.
0: أسباب النزول
1: إيه. فكان يعني عشان تعرف الآية دي شنو معناتها، نشوف أسباب النزول فيها عشان يعني واحد تتوضح الآية أكثر للإنسان اللي يسمعها. فهذه بعد أسباب النزول في تنزيل القرآن. يعني بعد كان من البرامج اللي أنا أعددتها. بعدين أنا أعددت برنامج يعني بس في رمضان ليالي مكة. يعني خد كم من حلقة بس وهذه، فكانت يعني من هاي البرامج الدينية، بالإضافة إلى طبعا نقل الصلاة.
0: مسألة الإذاعة الخارجية هنا، نقل الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين أيضا، يعني هذه يعني مسألة أو موضوع يمزج بين الإذاعة وبين التلفزيون، ويعني مهمة طبعا المذيع بأنه ينقل الصورة كما هي إلى المستمع والمشاهد. ويمكن العديد من اللي يسمعنا الآن يعني لا يستشعر هذا الشيء، يعني نظرا للتقدم الحاصل، ولكن يعني سابقا هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الفن الإذاعي والتلفزيوني، ليس كذلك أستاذ أحمد؟
1: إيه طبعا كانت أنا كنت أصور الموضوع كله حق الإذاعة على أساس أنه يعني أخذ قضية معاصرة مثلا عن اليتيم، هذه قضية يعني إنسانية، فأول يعني أجيب الصورة علشان بعدين أجيب الشرح. فهذه القضية صارت على أساس أن الإذاعة هو التلفزيون، ما كان في بالي هي صارت التلفزيون بعدين نقل ويانا يعني نفس الصوت.
0: طبعا اختيارك للموضوع أستاذ أحمد هذه ليملأ الوقت اللي ما قبل الخطبة،
1: إيه
0: ما قبل صعود
1: في خطبتين أقول في أذانين.
0: نعم.
1: الأذان الأول في طبعا مهلة للأذان الثاني، فأنا في هالحالة دي عندي شو اسمه القضية اللي أطرحها، حتى ساعات هي الخطيب يقول لي يعني أنت ما خليت لي شيء، أنت عن شرحت القضية كلها، هو كان بيلقي نفس القضية
0: اليتيم.
1: فكنت يعني أخذ القضية وبعدين أشرحها بين الأذانين، وبعدين لما الخطيب يلقي الخطبة أنا ألخص الخطبة بعد لما يعني ما أختم اللقاء، ما أختم يعني
0: رأساً نعود للأستوديوهات،
1: يقول ننتقل أقوم ألخص القضية وألخصها وأخذ منها الدروس وأذكرها في التعليق. فكان حتى الخطيب استانس بهناء من هالناحية، يعني فيعني كأن أنا يعني أأكد على هالخطبة في النقاط اللي أذكرها، وحتى ساعات المخرج يقول يلا بننتقل. فأنا ما أخذ راحتي في هالبعض الأشياء، فهذه كلها يعني لها ذكريات مع الخطب.
0: كنتوا تنقلون من بداية مسجد المسجد الفاتح ولا كنتوا بداية في مسجد آخر؟
1: هذا الصم كنا في القضية أول شيء مسجد القضيبية.
0: نعم.
1: كان الله يرحمه الشيخ يوسف الصديقي. نعم. إيه من تالي شيخ يعني عقب ما كم خطبة يعني أخذنا من جامع القضيبية. بعدين برز مسجد الفاتح
0: سنة 88
1: يعني مسجد، فصار عندنا هناك خاصة حق التلفزيون أوسع وأشرع.

0: راحوا أجمل، فصرنا ننقل من مسجد الفاتح. حتى كان نقل أول مصار كان في الفاتح، يعني الروح كان هناك، ما يعني حق صلاة الجمعة أقوى صلاة العيد. تالي قال لا، في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع.
1: نعم.
0: هني سأل عقب من بنوا ذي، فانتقلنا إلى مسجد الشيخ عيسى.
1: نعم.
0: وهناك كنت أنا أنقل، أنا معطيني حجرة مالت الإمام نفسه. أنا قاعد ويا الإمام في نفس الصف والمصلين وراء، فكنت أنا أنقل الصلاة من الحجرة هني.
1: نعم.
0: مع الخطيب. فتمني والله مدة. بعدين صار عندنا النقل فوين؟ في الصخير.
1: نعم.
0: عند جلالة الملك.
1: في عند جلالة الملك. نعم.
0: فقالوا هناك يصير النقل، فكنت أنقل من السيارة.
1: نعم.
0: سيارة
1: التلفزيون. نعم.
0: فصار إنه يعني قدامي أنا المشهد كله، فأنا أصف المشهد من السيارة.
1: نعم.
0: وعندي يعني مونيتور أشوف إذا كان في يعني شو اسمه أي حركة أنا سأسجلها وأعلق عليها.
1: الأشياء اللي ما تنسى يعني أستاذ أحمد.
0: آه.
1: هاي من الذكريات اللي ما تنسى.
0: إيه.
1: أيضا هناك يعني.
0: إيه في ذكريات في الحج. في الحج مرة أنا طبعا أنقل كلمة البحرين في المناسك الحج. طبعا كان احنا نقعد في حجرة زجاجية مجابل الكعبة المشرفة.
1: نعم.
0: الكلمة الله يسلمه مكتوبة، نعطيها حق رئيس المذيعين السعوديين.
1: نعم.
0: عطينا كل الكلمة على أساس أنه هناك يعطيني إياها مسلمها. ورحنا يعني خذتنا السيارة من جدة إلى الحج إلى مكة، وقعدنا ننتظر، وصارت عفسح الملك بيوصل ملك فهد.
1: نعم.
0: صار العفسة نحن ننتظر الكلام إني أنتينا الأوراق السكريبت. ما يعني قال أكو رفيجكم اللي عنده الأوراق ما يخلونا يدش لأن الملك بيوصل. نحن شو نسوي؟ قال لازم ننتقل. ما يصير. فقاموا أنت قال ننتقل. قال يلا. قال أول شيء الأردن أساس حرف الحروف الأبجدية. زين الحين يا هذه كان الله يسر الله يذكره بالخير بدر كريم المذيع رئيس المذيعين. ها أحمد أنت الحين البحرين بس ما عندي أوراق، كيف تبي ذي تلقي الكلمة ولا نخلي تونس؟ قلت له بلقي، وفعلا الله وفقني بلقيت الكلمة. كنت حافظ الآيات والأحاديث ووصفت المشهد
1: كل ارتجالي
0: وارتجالي.
1: نعم.
0: اي ارتجالي وطولت، وقام يهوس علي ريلي قال بس يا احمد خلاص اكون منتظر التونسي. فالحمد لله يعني انقذنا الموقف.
1: ذكرت استاذ احمد أسماء طبعا الأساتذة الكبار، الأستاذ إبراهيم كونو والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمهم ويغمر روحهم الجنة، وذكرت أيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، وذكرت أيضا الأستاذ محمد الجابر والأستاذ عبد الناصر النعار. في وقت في تقديمك في أخبار الإذاعة وكذلك للبرامج، من تذكر من زملاء التقديم الإذاعي؟
0: يعني ذعت برنامج مع المرحومة كريمة زيداني
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها
1: إن شاء الله.
0: إيه كان في برنامج، وفي برنامج على الهواء كان مع المرحوم الله عوض هاشم.
1: نعم.
0: كان مشوار الظهيرة وياه، كان حتى الناس وايد استانسوا من المشاركة لأن المفروض كان واحد، فوايد استانسوا قالوا يعني وايد طريقة حلوة بيني وبين المرحوم عوض هذه. و الله يرحم نبيل علوي المخرج.
1: نعم.
0: الله هذه لما أنا أذكر القصة، هو كان مخرج ويبي تمثيل، يقام ياب ممثلة هي أمينة القفص.
1: نعم. هي
0: كانت
1: القفص. نعم.
0: كانت هي عندها الصوت هذا، فهو كان يخليها هي اللي تمثل المشهد. اللي في القصة.
1: هل تذكر أيضا يعني ممثلين كانوا معاك أيضا في مثل تقديم هذه البرامج اللي تجمع بين التقديم الروائي وأيضا التمثيل أستاذ أحمد؟
0: إيه

0: هذه
1: اللي كانوا يؤدون الصوت، أصوات الشخصيات الموجودة.
0: إيه أصوات الشخصيات.
1: في صورة يذكر الأستاذ نعب الناصر النعار بأن هناك صورة عندنا في الإذاعة تجمعك مع يعني عدد من الشخصيات، الأستاذ أحمد يتيم، الأستاذ برية كمال، أيضا الأستاذ فتحي عبد الله، والأستاذ إبراهيم عيسى كذلك.
0: بلى
1: طبعا يعني أستاذ عاصرت الإذاعة من لما كانت في العدلية.
0: أي نعم.
1: قبل ذلك أيضا يعني.
0: إيه كان أنا أول ما هذه كان في المؤقتة اللي هي في وزارة العمل.
1: نعم.
0: هذه كانت مبنى من خشب كذا، ويعني كان مقسمة على أساس إنه مؤقت لننتقل إلى العدلية.
1: نعم.
0: أنا هني شو اسمه هني أنا دخلت الإذاعة وقدمت الامتحان وقال لي عن النقل وعن هذيك هنا في وزارة العمل.
1: نعم.
0: تمينا في هذه المعادلين عقب كذا سنة وشيء، قالوا كبار الإذاعة.
1: انتقالكم للعدلية كان بعد صيانتها وتطويرها.
0: بعد الصيانة.
1: وقبل أن تكون هني في مدينة عيسى.
0: إيه كنا قبل في مبنى وزارة العمل وبعدين في العدلية، بعدين إني في مبنى هنا مدينة عيسى.
1: نعم.
0: فصار شوي المرة تصير أحسن وقت وتتطور أكثر.
1: المواد اللي كنتوا تأخذون منها يعني المعلومات اللي تستقونها للبرامج، ذكرت أستاذ أحمد بأن هناك البرامج اللي فيها الصبغة السينمائية كانت بتخويل أيضا من الوزير بأن هناك تسهيلات. البرامج الثقافية أو الدينية حتى اللي فيها القضايا هذه، من وين كنتوا تأخذون المواد اللي تعينكم؟
0: أنا كل الأشياء اللي أحدثت كلها مجهود يعني ذاتي، ما كان عندي ما شاء الله عندي مكتبة كنت أنا وايدها والقراءة، يمكن عندي وايد كتب في كل شيء كنت أنا أحب أقرأ من سياسة إلى ثقافة إلى دين إلى فلسفة. فكنت لما أجمع المعلومات فأعد البرنامج. يعني ما كان يعني عندنا قسم إعداد، ولا كان نفس اللي بيعد البرنامج هو نفسه، يعني ربما يعد واحد وأنا قدمه. أو يعد المهم المذيع إذا عنده شيء هو يقدمه. فكان ذاك الأيام ما كان في عندنا، ربما في برامج ثانية مشوار الظهيرة ربما في كان معدين يعدونها أساس أن الناس يقدمونها ثانيين.
1: نعم.
0: بس البرامج العادية مثل اللي أنا كنت أعدها قصة الأسبوع وهذه من عمدة الصحف، هذه كلها كانت طبعا من عمدة الصحف، من
1: الصحف اليومية،
0: الصحف اليومية التي لي إلى هذه عشان أنا أخذ منها المادة. كل من يعني مجهود ذاتي أقرأ الكتب وأعد الموضوع.
1: يذكر محبوك أنه يعني عندك مكتبة كبيرة في البيت.
0: أنا حتى مرة كنت بسوي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، جدي في بيتي مكتبة. قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفهم أسألهم يعني هذا عندك كتب؟ ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: أعرف أنه هو يحب الكتب، اتصلت فيه. تدري ذاك الأيام كان شتوى الأيام صعبة. أقول أبي فلان، واحد أظن زوجتي ما أدري أخته، قالت أنت من؟ قلت أنا أحمد حسين، أبي عندي برنامج اسمه في بيتي مكتبة وأنا أبي أخذ فكرة عن مكتبة فلان. أنت من؟ شنو؟ قاموا خافوا قالوا لا لا لا ما عندنا ما عندنا. قلت يا جماعة لازم أبي هذه، قالوا لا ما عندنا هذا الشخص. إيه من برامج اللي قدمت برنامج حق الداخلية اسمه طريق الأمن والسلامة.
1: نعم.
0: اسم البرنامج يعني نساعد مع الداخلية علشان نوضح الأشياء الأمنية حق الجمهور.
1: جميل.
0: هذه على طريق الأمن والسلامة أنا يعني قدمتها بمساعدة الرحمن أبو أحمد.

0: أحمد، فهذه كمان العلاقات العامة. قال لي أحمد نبي نسوي برنامج حاجة داخلية كذا كذا، سوي مقابلات مع المسؤولين في كل جهاز، يعني مثلا جهاز المرور، جهاز الأمن وكذا، يعني مخدرات. هني عاد دخلت أنا الجهاز.
1: العمل في في في في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد. خلاصة تجربتك الآن بعد هذه السنوات الثرية بما تحمله من العديد من البرامج والعديد من المراحل الجميلة اللي يعني جمعتك مع العديد من الأشخاص وكذلك عاصرت فيها العديد من الأحداث، أستاذ أحمد الله يعطيك الصحة والعافية، شو اللي تقدمه من نصيحة للإعلامي المبتدئ أو الإعلامي الجديد فلنقول بوجود كل هذه المسهلات الآن، يعني من يعني إنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الجميع، حتى اللي كان عسير بالنسبة أو يعني اللي كان يحتاج إلى يعني مشقة بالنسبة للجيل السابق الآن أصبح عندهم سهل.
0: أي لا والله، يعني الجيل هذه في الحقيقة محظوظ، يعني كل شيء عنده موجود ويقدر يطلع أي شيء بكل سهولة، عكس الجيل اللي كنت أنا منهم قديمة، لأن كل شيء كان بصعب أنك تطلع المعلومة وتطلع. وبعدين يعني الإنسان خاصة المذيع بالإضافة إلى الصوت لازم هناك يعني ثقافة، الثقافة لازم تعرف كل شيء عن شيء وتعرف شيء عن كل شيء. هذه الثقافة مع الأسف يعني ما موجودة هالأيام، الكل يعني انشبك مع السوشيال، يشوف الموبايلات ويشوف بدون ما يعني يركز أو شوي يتعب روحه على كتاب. ناس قليلين اللي اليوم يعني يشترون الكتاب ويتعمقون فيه ويقرون. فهذه أنا أهم شيء عندي إن المذيع يكون مثقف، يكون يعرف كل شيء، خاصة إذا يعني بيقابل ناس ولازم يعرف عنهم، مثلا بيقابل مثلا شخص لازم يعرف هذا الشخص من وشنو شغله وتعمق في شغله، مثلا إذا كان مثلا إنسان يعني عنده في المجال معين يروح يقرأ عنه عشان يقدر يفتح عند بابا الحوار وياه، وعشان يثري المستمع بالمعلومات اللي. لكن مع الأسف تشوفه يعني هو المذيع إذا هاللون ضح للثقافة ما يقدر ينجح في الشغلة.
1: نعم، نقلتكم إلى العدلية حسيتوا يعني بتغيير أم بقي جو الإذاعة كما هو؟
0: إيه لا والله حسينا بالتغيير عدل، يعني انتظمنا أكثر، صار الإقبال على العمل أكثر. إيه لأن هناك شوي كان كئيب مسيرة العمل، يعني كانت يعني المبنى مو مبنى إذاعة.
1: نعم، وما زالت العدلية موجودة وشغالة.
0: إيه شغالة. كانت العدلية المبنى اللي يعني الله يرحمه إبراهيم كانوا صج قال هذه الإذاعة.
1: نعم سر.
0: إيه فيعني الكل يعني ارتاح، يعني في بين فرق ما بين العدلية وما بين وزارة العمل القديمة. هني يعني صارت الأجواء يعني لطيفة يعني شيء منظم، كل شيء منظم، وكان عندنا المذيعين طبعا الأستاذ حسن كمال والله يرحمه عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وطبعا المخرجين نفسهم عبد الواحد درويش، وعندنا طبعا عبد النبي حسين،
1: أمينة حسن، عتيق سعيد،
0: أمينة الشملان، الله يرحمه سعيد الحمد.
1: نعم.
0: هذه كلنا هني ما يعني موجودين كنا.
1: بروين زينل.
0: تالي بعدين ياتنا بروين حبيب.
1: نعم. كان معاكم الأستاذ عتيق سعيد.
0: إيه طبعا الله يرحمه أبو هاني، أستاذ عتيق سعيد. هذه كان معي في الحجرة. أنا وهو في حجر معطينا في اسمه في مبنى العدلية.
1: كان مبنى وفي استوديو

0: استوديوهات وفي
1: كان في استوديوهات في مكان حق الهندسة خاصة، في بعد مقصف هو يعني شو اسمه للمأكولات هذه الخفيفة، كله في نفس المكانات يعني حاجة. في استوديوهات، في استوديو اللي هو حق الأخبار، في الاستوديو حق الدراما، وفي استوديو حق التسجيل خاص صغير. فهذه على الاستوديوهات يعني كانت معدودة، بس يعني كنا يعني معروفين. طبعا قسم الأخبار حق النشرة الأخبارية.
0: نعم.
1: فأذكر أنا مرة واحدة أن يتعال عندي افتتاح الصبح الساعة 5، طبعا لازم أن أكون موجود في نشرة الساعة 7. كان أظن أيام شتاء، يجينا نبي الحين نشر جريب دي الساعة 7، ولا قالوا اللي حرر نشرة ماي، ما أدري شو صار فيه. حاول سوي له تليفون، ما أدري راقد ما أدري، إذا كان شتاء. فالحين نشرة شنو ما صار بدون نشرة الإذاعة
0: تطلع الساعة 7 بدون نشرة.
1: بدون نشرة رحت أنا رحت عند التليبرنتر، شلت الأخبار اللي فيها وجبته وعدلته، سويت لنا أدي عدلت الأخبار وسويت لها موجز، قلت له يلا حق النشرة ودشت. قال شلون ما يصير، قلت له بعد قال ما يصير بعد بدون نشرة الإذاعة،
0: انقاذ موقف.
1: دخلت وقريت النشرة يعني انقذت الموقف والحمد لله مزعت.
0: على ذكر هذه الأمور، هذه يعني ما ماخذ المعلومة من الأستاذ أمين حسن. يعني على أيام ما كان الأستاذ إبراهيم كونو هو مدير الإذاعة، فحزت اللي كانوا يعني يحتاجون أن يكون موجود في الإذاعة وكان هو خارج الإذاعة، كانوا يشغلون أغنية النهر الخالد.
1: أي صح.
0: إن
1: في مشكلة.
0: يرجع مرة.
1: يرجع أي صح. كان هذه النهر الخالد معناته إن في شيء. لا مو يعني كان الإذاعة ذاك الأيام يعني تدحين التلفزيون ما كان موجود. إحنا كان في يعني نقعد يعني مسموع عن كذا، هذه يعني برنامج كذا، كان في تمثيلية الأسبوع. كان الله يرحمه عتيق صعيد يسويها، يبغى شو اسمه يعني يكتبها ويمثلونها المذيعين اللي عندنا. كان كل أسبوع كان أظن ماشي هذه مسلسلة.
0: من كانوا الممثلين الموجودين في عادة في تمثيلية الأسبوع؟
1: والله كان يعني اللي يشتغلون في الأخبار بعد بكم كانوا يساعدوننا، عبد الرحمن الرئيس الله يرحمه، وفي بعد أيضا حسن بوشيري، مثلا أنا ساعات بعد أنا قعدت وياهم أمثل، نبيل علوي كان عبد يعني كذي هذه أمينة حسن
0: نفس البيت يعني ما حد من خارج الإذاعة.
1: لا ما للحين ما استعنا بالناس اللي برا. ف يعني كنا نمشي زين. ذاك اليوم عتيق صعيد ما عد حلقة ما عد حلقة، وصار يعني حطينا أغاني بدال. قال لي أنا تلفون. ألو. قال نعم. اي انتم ما كان عندكم تمثيليه في هذه، ليش ما سمعناها؟ قال والله ما اللي يكتب هذه ما قدر يكتبها المره. قلت من معنا من اللي يتكلم؟ شوف المفاجاه. قال عيسى بن سلمان
0: سمو الامير.
1: يا يعني شوف شلون الله يرحمه، ان سمو الامير كان يسمع كل شيء في الإذاعة وذي. أي فيعني مسموع الإذاعة.
0: وكانت ميزة الأستاذ عتيق سعيد إنه هو يأخذ القصص من يعني من من من حياة الناس عموما، يعني
1: من حياة الناس،
0: من السوق، من ال
1: إيه
0: ويحولها إلى يعني اللي يأخذ القضايا هذه يحولها إلى
1: دراما،
0: إلى دراما إلى قصص جميلة.
1: هي كانت يعني لها تأثير في الناس.
0: انتقالكم

0: من من من العدلية. طبعا العدلية كان فيها الإذاعة إذاعة البحرين فقط، يعني ما كان فيها موجات أخرى يعني مثل اليوم. يعني كانت موجة إذاعة البحرين فقط، يعني ما كان في مثلا الإذاعة الإنجليزية أو يعني موجة القرآن الكريم مثلا أو
1: لا، هذه بعدين الإذاعة القرآن الكريم جاءت في المدينة،
0: أو البرنامج الثاني مثل ما يسمونه
1: البرنامج الثاني. هذا مدينة عيسى طبعا تطورت أكثر، وذي صارت في أقسام أكثر، برنامج 55 اللي هو الفرنجي.
0: نعم.
1: إيه هذه كلها صار في مدينة عيسى.
0: نعم. نقلتكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
1: إيه كنا في المدينة وايد يعني منظمين أكثر، والإقبال على الشغل والعمل أكثر، وصار يعني الروح الأسرية أكثر في المبنى.
0: نعم.
1: إيه حسنا أول، لأن الأول كان يعني المبنى صاير على طول، يعني ما في مثل المدينة صار كله ملتم على بعض.
0: نعم.
1: صار شوي
0: الارتباط يعني المعد والمقدم، لا شك أيضا يعني أنه هو مع مكتبة الإذاعة ارتباط وثيق، ومع موظفين مكتبة الإذاعة.
1: عندنا نسمك مكتبة الإذاعة وايد يعني محظوظ اللي اشتغلوا فيه، مثل عندنا الزميل إبراهيم مصطفى.
0: نعم.
1: إبراهيم مصطفى هذه يعتبر هو المسؤول عن مكتبة الإذاعة، وهو اللي يعد البرنامج اليومي حق الإذاعة.
0: نعم.
1: فيعني إبراهيم مصطفى ما شاء الله عليه، كان يعني يعرف يعني إذا طلع شريط يعرف إنه يقول هذه الشريط رقم 3514
0: ما شاء الله،
1: في مطرب كذا، في مطرب كذا، مطرب كذا، عارف يعني حافظ كل شريط والمحتوى اللي فيه
0: ما شاء الله.
1: إيه يعني هذه يعني صدق كان محتوي المكتبة يعني في قلبه،
0: يمكن يعني يمكن يتنافس هو مع أيضا يعني الأستاذ فيصل الرويعي. أيضا
1: فيصل هاي مساعد اللي كان وياه.
0: نعم.
1: إيه نعم، أنا اعتمد عليه، وهو وش اسمه هذه.
0: نعم.
1: بدرية كمان كانوا مع بعض يعني أسرة واحدة، هما اللي يعدون البرنامج اليومي، والأشرطة يعني يقومون يجهزونها حق البرنامج على طول اليوم 24 ساعة. فكانوا يعني هما مثل ما تقول مطبخ الإذاعة، معتمد عليهم في كل شيء. هما المسؤولين مثلا هم برنامج يسجلون اليوم، يروحون يدورون المذيع، تعال شو وين الحلقة حق اليوم، إنه لازم يبون الحلقة عشان تكون متكاملة البرنامج. فيعني لهم جهود يعني في الحقيقة حق الإذاعة.
0: في السابق طبعاً الإذاعة كانت يعني ساعات عملها أو ساعات البث من الافتتاح اللي هو زمن الافتتاح الساعة 5.
1: أيوة.
0: إلى منتصف الليل أو.
1: أيوة.
0: وخلاص.
1: هو كان لمنتصف الليل، لكن بعدين صارت 24 ساعة.
0: متى كان هاي التغيير أستاذ؟
1: هاي التغيير أظن كان أيام الحرب الخليجية الثانية اللي صار فيها شوي الخطر، وذي إنه لازم ذي، فتمت إنه حتى إحنا أيام الحرب كنا نرقد في الإذاعة. إيه كنا في الإذاعة، يعني ما قال لازم يعني تعملون حسابكم أنتوا في الإذاعة 24 ساعة.
0: نعم.
1: بعدين يعني برنامج الإذاعي كان مرة واحدة يوم كان تبنى يعني نغلق الساعة 12، صار ظرف يعني صج يعني الواحد يعني ضاع فيها، يعني صار شهر رمضان، والعادة إن الناس هنا تعرف إن ليش الساعة 12 لازم يعرفون إن بكرة العيد ولا لا، وصار مرة واحدة إن قالوا لا ما ثبت هذه عاد عقب الناس رقدوا وخلاص الساعة 12 بلدت الإذاعة
0: باشر بيصومون،
1: وقالوا باشر بيصومون ما ثبت باشر، الحين عش شلون تروح تخبر الناس الإذاعة بندت، تلفزيون بند كل الساعة 12. فجي الوزير طارق شو نسوي الحين، قلنا والله ما أدري الكل راقد، شلون نبطل الإذاعة، ما يصير نبطل الإذاعة عقب ما بندت. فأظن بعدين قالوا إن يتم 24 ساعة
0: على أساس
1: يعني على أساس إنه يصير شيء ولا شيء.
0: بالنسبة لبرامجك أستاذ،
1: عندي بر...

0: برنامج كان مع البلدية اسم البحرين الجميلة. هذه تعاونت أنا مع البلدية وقدمت البحرين الجميلة. أظن كان تلفزيون بعد. يعني أخذنا الأماكن الجميلة ونصورها ونتكلم عن الأمان والذي في البحرين. هذه كان أيام التلفزيون.
1: كان لكم زيارات حق دول الخليج أستاذ أحمد؟
0: طبعا أنا كنت يعني مرشح في كل دورة من مجلس التعاون، كنت أنا أمثل البحرين في الإذاعة.
1: ما شاء الله.
0: فقالوا يعني في عندنا هناك تبادل مذيعين.
1: نعم.
0: تبادل مذيعين، أنا طبعا أرسلونا حق مجلس التعاون حق طبعا كل دول الخليج. ف يعني وكان مذيع من عندهم عندنا في الإذاعة
1: لفترة من الزمن. نعم.
0: إيه وأنا أروح هناك، فأنا قريت النشرات في كل دول مجلس التعاون.
1: ما شاء الله. وبالنسبة لي تغطية القمم الخليجية أيضا.
0: إيه نعم.
1: كان لك حضور فيها أيضا.
0: إيه. نعم. كنت في كل قمة، أنا كنت أذيع على الهواء الجلسات الافتتاحية والختامية. فأنا قرأ كل البنود اللي صارت في الجسمة في الجلسة، فكنا نغطيها يعني كامل. طبعا كان في مذيعين ثانية من دول الخليج، كل دولة بروحها، وذي كنا نقدم هذه الجلسات.
1: صارت بينكم معرفة وزمالة أيضا، يعني بينكم بين يعني المذيعين دول مجلس التعاون خلال هذه الرحلات.
0: اي صار طبعا من طبعا المذيعين السعودية، سعود، إمارات، كلها زملاء، كان قطر، كويت.
1: هل في موقف من المواقف من خلال هذه الرحلات والتغطيات يعني ما تنسى لحد الحين؟
0: يعني موقف أنا يعني كنت يعني مذيع، كان في عمان مسقط.
1: نعم.
0: في إذاعة عمان كان في عندنا طبعا الأخبار، قالوا لي عليك الأخبار اليوم. وكان ذاك اليوم بالذات في كلمة حق جلالة السلطان قابوس.
1: نعم. رحمه
0: الله يرحمه. فكانت يعني معقدة. قالوا لي قراها على الهواء. قريتها على الهواء.
1: كانت مكتوبة.
0: مكتوبة إيه. لا زين إن أنا قريت يعني هذه. يا المذيعين قاموا هنوني مبروك يا أستاذ أحمد، إحنا ما قرينا نقراها، أنت الحمد لله تمام قريت عدل. قلت الحمد لله الله وفقني. واني قال يعني كانت طويلة وكانت معقدة. هذه واحدة كانت يعني من المواقف يعني صارت ما أدري، كان في الكويت. في الكويت كان مجلس التعاون. زين كان مفروض أن أقرأ الأخبار ذاك اليوم، جلسة البداية الأولية هذه الأول، ولا كل ساعة كان مدير التحرير مصري بالدقيقة يسوي لي تلفون، يا أستاذ أحمد جاهز أنت أكو عليك الأخبار. وبالدقيقة قلت لا أنا جاهز يا أستاذ. وقال أكو جايك السيارة تعال، على عصابة أنا خلاني متوتر. ويا يعني هذه بسرعة بسرعة ودون يتحن تعال، هذا شنو ذي؟ تدري ان كل رئيسي لكلمه يمكن ورقتين للتصريح قبل الجلسه.
1: قبل ما كانت مسجله
0: لا كله لازم كلام. قلت له هذه شنو ذي؟ وين لازم وياي مذيع؟ انا ما اقدر اقرا كل ذي، لازم وياي المذيع العماني. قال اي مذيع عماني؟ روح شوف اشوفك وقاعد ويا السلطان هناك في الجلسة الخلفية، كل مذيع هناك قاعد. فقلت له عن هذا استاذ انا شقرا ذيك؟ قال تقرا كله وتميت اقرا يمكن قريب الساعة. ولا وخذ الشيء الثاني بعد، دخلت الاستوديو تقول هذه فريزر مو استوديو. قلت لي هذه شوي نزلوا له. قال ما نقدر ننزل البرودة، هذه برودة لأن الأجهزة عندنا تخترب. قلت له هذا أنا ما أقدر أقعد في الفريزر. قال كيفك؟ قعد في الفريزر أقرأ لك ساعة.

0: تصريحات الرؤساء. لين هذه قال احنا بيروح الفندق، قال والله ما عندنا حد يوصلك الساعة 12 في الليل عقب ما خلص كل شيء. قلت له ما قال ما عندنا
1: يعني على البرود اللي حصلت.
0: ايوه على هذا. فهذه كان موقف
1: تتعدد المواقف يعني وتتكرر، لكن الجميل أنه تبقى في الذاكرة محفوظ.
0: إيه الحمد لله. إيه نعم. كل شيء كان الحمد لله، ما كان في أي يعني ذكرنا شيء صعب أو مشكلة، كأنه مشينا الحمد لله.
1: الحمد لله. إحنا الآن يعني وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الجميل حقيقة أستاذ أحمد حسين. لو كان هناك من كلمة أخيرة تود توجيهها عبر إذاعة البحرين.
0: والله أنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر طبعا الإذاعة التلفزيون وكل العاملين اللي فيها وكل الزملاء على تعاونهم معي، وطبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى في عهدنا هذا الزاهر برعامة جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم أن تتبوأ الإذاعة والتلفزيون المرتبة المتقدمة على كل الدول، وإن شاء الله لنا أمل كبير في تقدم الإذاعة والتلفزيون في خطوات أكبر وأحسن إلى المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد حسين الإعلامي القدير، وشكرا لجهودكم الدؤوبة طوال هذه السنين التي أنارت الآن للأجيال القادمة والأجيال الحالية المنهج المنضبط في الإعلام والثري بالثقافة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، وشكرا لمستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر يجمعنا مع قامة من قامات الإذاعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
9: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
15: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزارة العمل تعلن بدء تطبيق القرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس، وذلك بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من 12:00 ظهرا إلى 4:00 عصرا خلال فترة الحظر. كلية فاتيل البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية تتوج بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط لعام 2026 ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية التي تمنحها مجلة لوكس لايف. مطار البحرين الدولي يستقبل أولى طلائع الرحلات القادمة من الأراضي المقدسة بعد إتمام مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيمية شهدت انسيابية في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة. الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية ترفع جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. في الشأن العربي والدولي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد في حديث صحفي أن العلاقات اليمنية السعودية انتقلت إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية ودعم مسار التعافي والاستقرار وتعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والتنموية. الأمم المتحدة تصدر 3 تقارير تحذر من اتساع دائرة الأزمة السودانية التي لم تعد تقتصر على تداعيات العمليات العسكرية، بل تحولت إلى أزمة إنسانية متعددة الأبعاد تشمل الأمن الغذائي والصحة والحماية والنزوح والخدمات الأساسية. اختتام أعمال منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة بعد 3 أيام من النقاشات المكثفة بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين من نحو 45 دولة وتايوان وأمن الممرات البحرية والتوترات المتصاعدة في المنطقة كانت على رأس أجندة المنتدى الأمني. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً

على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: من المعروف أن لبس النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة للأشخاص المصابين بقصر النظر أو بعد النظر هو أمر ضروري أساس يشوفون بشكل أفضل وتكون الرؤية عندهم صافية.

لكن هناك مجموعة من الأشخاص يحرمون نفسهم من هذه الرؤية بحجة أن استخدام النظارة بيسبب لهم ضعف متواصل في النظر في المستقبل، وهذا الاعتقاد غير صحيح. والمعتقد هذه ينتج عند الأشخاص لأسباب بسيطة. الأول أن الشخص اللي يلبس النظارة يلاحظ أنه مع الوقت أن رقم النظارة عنده قاعد يتغير، وهذا شيء طبيعي لأن الشخص اللي يلبس النظارة يفترض منه القيام بالفحص مرة في السنة للتأكد من أرقام النظارة وتبديلها عند الحاجة. أما الشخص اللي ما يلبس النظارة فهو يكون يجهل أي تغيرات تصير عنده في العين ويظن بشكل خاطئ أن النظر عنده مستقر. السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص يظنون أن استخدام النظارة يضعف البصر هو أن الشخص اللي يلبس النظارة لما يشيل نظارته يشوف أن الرؤية تصير عنده مشوشة، وهذا الشيء طبيعي لأن استخدام النظارة بيخلي العين تصير أكثر راحة وأكثر ريلاكس، بالذات العضلات الموجودة في العين، فبالتالي إزالة النظارة بعد فترة بتخلي الرؤية مختلفة عند الشخص اللي يلبس النظارة. ولكن لا يعني هذا الشيء أن استخدام النظارة هو سبب الضعف، ولكن استخدام النظارة وجعل العين توصل إلى المرحلة الطبيعية اللي يجب أن تكون عليها. فنصيحتي إذا كنت تحتاج إلى النظارة البس نظارتك ولا تهملها واستمتع بنظرك في الدنيا. الله يحفظكم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلاً أم آجلاً، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقاً لما تمنينا. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابياً واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. البخلاء
1: تمثل نوادر البخلاء رافداً ضخماً من روافد النوادر العربية، لأنها شاعت بين الناس أكثر من غيرها بسبب ما تتمتع به شخصية البخيل من تعقيد تعكس ظروفاً اجتماعية وتثير حفيظة كثير من الناس. ومن هذه الشخصيات معاذة العنبرية، تلك الشخصية التي جمعت بين البخل والذكاء. فمن هي؟
0: خروف معاذ العنبرية.
1: اجتمع ناس في مسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة، من أصحاب الجمع والمنع، وقد كانوا إذا التقوا في مجالس كهذه تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماساً للفائدة واستمتاعاً بذكره. وبينما هم يتبادلون أحاديثهم
2: إنك مخطئ، الجبان يزعم أنه حذر والبخيل يزعم أنه مقتصر.
3: لا لا، لم أرى في وضع الأمور مواضعها وفي توفيتها غاية حقوقها كمعاذة العنبرية.
4: معاذة العنبرية،
3: جل جل. اصغوا إلي واسمعوا الأعاجيب، اسمعوا الأعاجيب.

0: هذه أخبرنا أيها الشيخ.
1: أهدى ابن عم لها في يوم أضحية فرأيتها كئيبة حزينة مفكرة مطرقة، فقلت لها: ما لك يا معاذة؟ إني أراك حزينة مهمومة.
2: آه يا أيها الشيخ، لقد أهداني ابن عمي أضحية وأنا امرأة أرملة وليس لدي قيم ولا عهد لي بتدبير لحم الأضاحي، وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه، وقد خفت أن يضيع بعض هذه الشاة، ولست أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها، وقد علمت أن الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيئا لا منفعة فيه.
1: وهذا ما جعلك حزينة مغتمة؟
2: لا، بل أنا خائفة من تضييع القليل لأنه يجر تضييع الكثير.
1: وكيف ذلك؟
2: أما القرن فالوجه فيه معروف، وهو أن يجعل منه كالخطاف ويسمر في جذع من أجذاع السقف، فيعلق عليه الجراب والوعاء وكل ما خيف عليه من الفأر والنمل والحيات وغير ذلك.
1: أجل، لقد أصبت يا معاذة.
2: وأما المصران فإنه لأوتار المندفة، وبناء إلى ذلك أعظم حاجة.
1: شيء عجيب والله.
2: وأما قحف الرأس في أعلى الدماغ واللحية وسائر العظام فسبيله أن يكسر بعد أن يؤكل ما عليه من لحم ثم يطبخ، فما ارتفع من الدسم كان للمصباح وللإدام ولغير ذلك، ثم تؤخذ تلك العظام فيوقد بها.
1: ماذا؟ عظام يوقد بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أجل أيها الشيخ، فلم يرى الناس وقودا أصفى ولا أحسن لهبا منه، وإذا كانت كذلك فهي أسرع في القدر لقلة ما يخالطها من الدخان. وأما الإهاب،
1: ماذا؟ الإهاب؟
2: فالجلد نفسه جراب، وللصوف وجوه لا تعد، وأما الفرث والبعر فحطب إذا جفف عجيب.
1: وهل أبقيت على شيء في الشاه؟
2: أجل، بقي الآن علينا الانتفاع بالدم.
1: أستغفر الله العظيم، الدم! وماذا يفعل بدم الشاة يا معاذة؟
2: قد علمت أن الله عز وجل لم يحرم من الدم المسفوح إلا أكله وشربه.
1: أجل،
2: وأن له مواضع يجوز فيها ولا يمنع عنها، وإن أنا لم أقع على علم ذلك حتى يوضع موضع الانتفاع به، صار كية في قلبي وهمًا لا يزال يعاودني.
1: أجل، فلم ألبث أن رأيتها قد تبسمت، فقلت لها: ينبغي أن يكون قد انفتح لك باب الرأي فيما يخص دم الشاة يا معاذة.
2: أجل، ذكرت أن عندي قدورا شامية جددا.
1: قدور شامية؟ ولكن ما شأن القدور الشامية بدم الشاة؟
2: سألتني ما شأنها؟ قد زعموا أنه ليس شيء أدبغ ولا أكثر في قوتها من التلطيخ بالدم الحار الدسم. قد استرحت الآن إذ وقع كل شيء موقعه.
1: لم يبق من الشاة شيء أبداً.
3: ماذا حدث؟
1: لقيتها بعد أشهر.
4: ها يا معاذة، ها كيف كان قديدك؟
2: بأبي أنت، لم يجئ وقت القديد بعد، فلنا في الشحم والجنوب والعرب.

0: عظم المحرق وفي غير ذلك معاش، ولكل شيء إبان.
1: لم نسمع عن من يفي الأمور غايتها كمعادة العنبرية.
2: نعم أبداً لم نسمع.
3: إنك لا تعلم أنك من المسرفين حتى تسمع بأخبار الصالح.
4: هذا صحيح. لا
5: ومن رؤساء أهل البخل
6: محمد بن الجهم.
1: وددت لو أن عشرة من الفقهاء وعشرة من الشعراء وعشرة من الخطباء عشرة من الأدباء تواطؤوا على ذمي واستهلوا بشتمي حتى ينشر ذلك عنهم في الآفاق، حتى لا يمتد إلي أمل آمل ولا ينبسط نحوي رجاء راج.
5: وقال له أصحابه يوما:
7: الله يا محمد، إنما نخشى أن نجلس عندك فوق مقدار ما تشتهي لنا الجلوس. أجل
8: لا نريد ذلك والله.
9: اجعل لنا علامة نعرف بها وقت استحسانك قيامك.
1: علامة ذلك أن أقول: يا غلام آتي الغداء.
6: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطان، حسن السعاتي، مريم فقيهي، سالم العثمان، جمال الخلاقي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال حكيم في كثرة المزاح: كثرة المزاح تذهب المروءة، وكثرة الضحك تفقد الهيبة، ومن لزم شيئا عرف به. وقال أيضا: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد عليها المرء، وهو لقب إنسان شريف. جورج واشنطن. حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته: أيسرك يا غلام أن يكون لك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ فأجاب الغلام: لا والله. فقلت: ولم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي.

0: جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي.
1: ما خط القلم.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله.
2: ما خط القلم.
0: الهدف من الحياة ليس أن يكون المرء مع الأغلبية، بل أن يهرب من أن يجد نفسه في مصاف المجانين. ماركوس أوريليوس.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق، وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق، ولكن لا يدوم له وفاء، وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

فنك وفن الحب هو فنك وكل الزين فيك انتي يا احلى عندي من كل شيء. يا حوريه وسط البحور يا احلى من بنات الحور، يا دانه في الخليج انتي عزيزه وين ما كنتي. وشو صفيك وشو خلي حويتي كل حسن اصلي، حياتي انت يا عمري وحبك بالحشي يسري. نعيم الدنيا في قربك، عذاب القلب في بعدك، ويكفيني رضا منك واقضي هالعمر يمك. خليفة العيسى.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم عبر صفحات موسوعتنا الصغيرة موضوع السحرة والعلماء، كما كتبه لنا الدكتور العالم العربي عبد المحسن صالح.
1: هناك جوانب كثيرة لهذا الموضوع المثير، لكن علينا أن نركز على حالة الشاب الفرنسي جيرارد الذي وقع تحت اختبارات كثيرة يقال إنه أظهر فيها كراماته أو معجزاته في ثني المعدن وتحريك الأشياء وقراءة ما تحتويه الأوراق وهي داخل مظاريف أو علب مغلقة، إلى آخر هذه الأمور التي تقع تحت بند ما يسمى الباراسوكيولوجي، أي فيما فوق

0: أو وراء النفس البشرية من قوى خارقة.
1: وقد اشتهر جيرارد في الدوائر العلمية حيث احتضنه العالم الفرنسي تشارلز كروسارد، وهو رئيس لعدة معامل بحثية تضم 3000 نسمة لتخدم شركة فرنسية كبرى مشهورة للمعادن والكيماويات، هي شركة بيشيني. ولقد استطاع كروسارد بما له من نفوذ أن ينشئ معملا خاصا لبحوث الباراسيكولوجي كان لها شأن مدون.
0: وكان جيرارد هو بطل اللعبة فيها، وطبيعي أن تتمخض هذه البحوث عن نتائج، ولا بد للنتائج أن ترى النور على أوسع نطاق، ولكي يتم ذلك فلا بد من نشرها في مجلة علمية مشهورة.
1: وليس هناك ما هو أعرق ولا أشهر من مجلة نيتشر البريطانية، أي الطبيعة، وقد سبق لهذه المجلة أن نشرت بحثا لبعض العلماء الأمريكيين عن خوارق يوري جيلر، فلماذا إذن لا تنشر بحثا عن الفرنسي جيرارد ومعجزاته إذ ليس هو أقل مرتبة؟ إضافة إلى أن كروسارد من العلماء المعروفين لدى هيئة تحرير المجلة وسمعته طيبة، وهذه تشفع له في جدية النتائج التي توصل إليها.
0: لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وخاب أمل كروسارد، وكذلك خاب أمل الذين معه بعد أن رفضت مجلة نيتشر أن تنشر الموضوع لتخوفها من عدم جدية النتائج، خاصة وأن بعض الشكوك قد حامت حول البحث المنشور عن جيرار من قبل.

0: أصدقائنا، لكي يثبت كروسارد صحة النتائج التي حصل عليها عن قوى جيرارد الخفية، أرسل دعوة إلى كل من ديفيد ديفيس من هيئة الإشراف على نشر البحوث بالمجلة، والعالم الفيزيائي كريس إيفانز الذي جازف من قبل وأقر بحثا للنشر في المجلة عن يوري جيلر وخوارقه، هذا رغم أنه من المتشككين في القوى الخارقة، وزيادة في الحرص وتخوفا من الخدع التي قد تمر عليهما دون اكتشافها، دعيا الساحر الأمريكي راندي، وتوجه الثلاثة من بريطانيا إلى فرنسا حيث يوجد معمل الباراسيكولوجي وعلى رأسه كروسارد وبطله جيرارد.
1: ومع أن كروسارد يعتقد في قوى جيرارد الخارقة ومن المتعاطفين معه، إلا أنه في الوقت ذاته يعرف أنه ساحر، إذ أنه مقيد في قائمة حواة فرنسا، وربما يستخدم سحره

0: وليسحر أعينهم. رغم ذلك يذكر كروسارت في بحثه الذي أرسله للنشر في مجلة نيتشر أن جيرارد قام ب116 محاولة لثني المعادن، وأن بعض هذه المحاولات قد تمت تحت مراقبة حذرة، إلا أنه يعود فيذكر:
1: لكن في بعض الحالات أظهر جيرارد بعض الحركات التي أربكت، ولهذا فمن المحتمل أن يكون قد خدعنا أثناء ذلك.
0: وهذا يعني تخوفا وشكا في صحة النتائج، وذلك كفيل بعدم قبول البحث للنشر.
1: لكن وجود ساحر كبير مثل راندي المتمرس على خدع أعتى وأكبر سوف يكون بمثابة صمام الأمان أو وثيقة التأمين ضد أي تضليل أو غش يمكن أن يجوز على المراقبين دون اكتشافها. المهم أن التجارب قد بدأت والرقابة قد أحكمت والقضبان المعدنية قد دمغت، وبهذا لا يمكن تغييرها بخدعة ذكية، خاصة وأنه قد ثبت أن كلا من جيلر وجيرارد قد ضبط متلبسين بالغش في أكثر من تجربة نتيجة للتسيب في الرقابة.
0: ولقد ظل جيرارد يركز قوته الخفية على قضيب معدني، وبقي على هذا الحال 3 ساعات كاملة، وصبر عليه المراقبون صبرا جميلا، لكنه أعلن فشله وخاب أمل كروسارد في رجله، وأراد أن يعزي نفسه فذكر أمام الحاضرين قائلا: الحق أن البروتوكول الذي اختاره راندي كان رائعا جدا.
1: لكنه مع ذلك لم يفقد الأمل في جيرارد، وكان ذلك دليلا كافيا على رفض نشر بحث كروسارد في مجلة نيتشر، إذ ثبت أن تشديد الرقابة على هذا الداعي أو غيره من الأدعية كفيل بتبخر معجزاته. والحقيقة أنه لا توجد معجزات أو قوى خارقة، بل هي حيل ذكية لا تختلف عن حيل السحرة، لكن التلميذ هنا لا يستطيع أن يغش أمام أستاذه، نعني جيرارد أمام راندي الساحر العظيم

0: أصدقائنا، منذ سنوات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، نشرت مجلة لا ريشيريش العلمية الفرنسية، واسم المجلة يعني البحث، نشرت موضوعاً مطولاً عن محاولة تمت في أحد معامل باريس واستمر ساعتين، وأشرف على تمويلها وتنظيمها التلفزيون الفرنسي، وكانت تحت الإشراف العلمي لعالم الفيزياء الفرنسي البروفيسور إيفز فارج، وهو مدير المركز القومي للبحوث العلمية، وبمساعدة اثنين من زملائه هما إيفز بيتروف وإيتين جويون. وحضر هذه الجلسة أيضا الساحر الفرنسي كلينجسور، رئيس الاتحاد العالمي للسحرة.
1: ماذا حدث؟

0: في تلك التجربة هذا ما سوف يحدثنا عنه الدكتور العالم العربي عبد المحسن صالح الذي يقدم بحثا تفصيليا عن تجارب العلماء والسحرة.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

0: الواحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل

0: الشرق قرب منتصف القرن التاسع عشر. الظلام يسود والجهل الحقود يخمد شعلة الفكر الحر.
1: الناس في كل بلد نيام أنصاف موتى،
0: ويقبل الاستعمار الكاسر بابتسامته الصفراء، ويهيل التراب على من لا يتحركون، ويعفر التراب الوجوه وأيضا لا يتحركون.
1: وفجأة يولد في يوم من عام 1838 ميلادية، يولد أمل صغير اسمه جمال الدين الأفغاني، ويكبر كجني خرج من القمقم، ثم يصيح مجلجلا:
2: ألا أيها النائمون تيقظوا، بسم الله الرحمن الرحيم هبوا.
0: في كل مكان كانت له صيحة مجلجلة. في الهند:
2: يا أهل الهند وعزة الحق وسر العدل، لو خضتم بملايينكم البحر سباحة وأعدتم بجزيرة بريطانيا لزررتموها إلى القاع وعدتم إلى هندكم أحرارا.
1: وفي العراق:
2: ما بالكم غلب عليكم الخوف، تحركوا.
0: وفي تركيا:
2: تطلبون الدواء، لديكم دواء سريع التأثير في الشفاء، ثوروا على ظالمكم.
1: وفي مصر:
2: هبوا من غفلتكم، اصحوا من سكرتكم، عيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء، أو موتوا مأجورين شهداء.
0: ويطارده الاستعمار حتى إحدى حواري خان الخليل الضيقة في حمى الأزهر الشريف، غدا وحيدا إلا من خادمه الأمين أبي تراب.
3: يا أبا تراب، أسرع، فأغلب الظن أننا تأخرنا عن موعد عودتنا إلى البيت.
4: من يحبنا يا سيدي لا يحزنه أن ينتظرنا، فيزيد شوقه إلينا وتزيد فرحتنا به، ومن لا يحبنا يا سيدي أراحنا بذهابه.
3: كل من يدخل دارنا حبيب يا أبا تراب، يكفي أنهم يعلمون أن الإنجليز أخرجوني من كل بلد دخلته، ونكلوا بكل من عرفني، ومع هذا فها هم يزورونني دون خوف.
4: إنك تشد الشباب إليك بسحر كلامك.
3: سحر كلمة واحدة يا أبا تراب، كلمة واحدة من ستة حروف: الحرية. وإني أقسم بالله يا أبا تراب، لو أن الإنسان...
4: زيتون هذا الدكان لذيذ يا سيدي، هل أشتري منه بنصف قرش؟
3: أنا في الحرية يا أبا تراب وأنت في الطاعة.
4: هما واحد يا سيدي، هما واحد.
3: صدقت، إنك فيلسوف ولا تدري. صدقت، الحرية والطعام واحد، والله واحد، واحد والله واحد، واحد والله واحد.
1: وفي الليل يضيق بيت الأفغاني بزواره، الزوار الذين يتزايدون يوما بعد يوم، وينقلون إلى كل مجتمع وناد آراء الرجل المهيب الطلع القادم من آسيا.
3: لقد وضعت دول أوروبا لها منهاجا تسير عليه في استعباد دول المشرق، ورغم ما بينها من صراع فهي على وفاق دائما في أمر عبوديتنا. وأقرب مثل ما فعلته إنجلترا في أفغانستان حين قسمته شيعا وفرقا.
5: أو تحسب أوروبا يا مولانا فاعلة بنا في

0: مصر ما فعلته في أفغانستان.
1: وان لك، لكأنك لا تشعر بما يفعلون بكم الآن.
2: وكيف النجاة يا سيدنا؟
1: هبوا من غفلتكم، هبوا من غفلتكم، وخذوا على أنفسكم العهود بألا تقرعوا من أجل الحرية بابا لسلطان تتسولوها منه. خذوا حريتكم بأيديكم من ظالميكم.
0: كانت إقامته في مصر قصيرة أول الأمر، فقد أدرك السلطان عبد العزيز في تركيا أن في قدرته الإفادة من مواهب ذلك الرجل لخدمة الدولة العثمانية وتحويل اتجاهه الثائر إلى عمل هادئ لا يؤلب الأمم على مستعمريها، فأرسل يستدعيه إلى الآستانة. ترى هل تذهب يا سيدنا؟
1: قلبي يتوقع الشر من هذه الدعوة.
0: ولما؟
1: إن دعيت إلى الكلام في أي مجتمع فلا أملك أن أحبس لساني عن الكلام في الحرية، وهذا ما لا يرضى عنه الباب العالي.
0: فابق في مصر إذن؟
1: لو رفضت دعوة السلطان ما أمنت أن يغري بي السلطة في مصر، فأموت إما بسكين في جوف الليل أو بجرعة سم في دسم لذيذ، غير أن المرء لا يملك أن يفر من مصرعه. سأذهب إلى الآستانة والله هو الفاعل.
3: ويقع ما كان يخشاه، دعي إلى حفل أقامه الصدر الأعظم في يوم افتتاح أول مدرسة صناعية في تركيا، وطلبوا إلى السيد جمال أن يقول كلمة، وتردد أول الأمر ثم قرر أن يتكلم. حذاري يا مولانا، فهذا ما كنت تخافه.
1: الأمر لله، ولا أملك إلا أن أتكلم، فالموضوع حبيب إلى النفس.
3: ولكن في الأمر مكيدة، هؤلاء الناس يعرفون أنك ستتطرق إلى موضوع الحرية، وعندها يؤولون كلامك ويزعمون للسلطان أنك تحرض الناس على الثورة.
1: الله هو الفاعل يا سيدتي، الله هو الفاعل.
3: ويقف ويتلفت على غير عادته في حذر. الأمراء والوزراء والأدباء ينقلون بصرهم بينهم وبين بعض علماء الدين. احذر يا مولانا، فالأمر مريب. وأخذ كل الحذر ونفى من ذهنه كل ما جاء إليه من معاني الحرية، وبقي في دائرة الصناعة.
4: والأمة أشبه بالجسد الحي، والصناعات هي أعضاء هذا الجسد، فإذا توقفت الأعضاء مات الجسد. وكذلك الأمة، إذا بطل عمل المصانع فيها وأغلقت أبوابها انحطت الأمة وماتت. فإدارات الحكومة هي المخ، مركز التدبير والإرادة، وصناعات الحديد هي العضد، والصناعات الزراعية هي الكبد، وصناعة السفن هي الساقان، وهكذا. ثم تبقى روح هذا الجسم، وهي إما في النبوة وإما في الحكمة.
0: وعاد إلى بيته وفي ظنه أنه لم يسئ إلى أحد. ألم يكن الحديث في الصناعة في يوم افتتاح مدرسة صناعية؟ ها هو لم يمس الحرية بكلمة واحدة. ولكن ما بال الصدر الأعظم يجتمع ببعض رجال الدين؟
5: لقد خدعنا الرجل، لم يتكلم كعادته عن الحرية وضرورة المطالبة بها، فكيف نثير عليه غضب السلطان؟
6: دع هذا لي يا سعادة الباشا، نحن نعرف كيف نوقعه في شر أعماله.
5: حسنا، إني أعتمد عليكم يا مشايخ.
3: وفي صباح اليوم التالي يخرج المشايخ بأبواقهم صائحين.
7: لقد ألحد الأفغاني، زعم أن النبوة صنعة.
8: اقتلوا الملحد. أذكر النبوة في خطاب يتعلق بالصناعة.
7: أخرجوا الملحد من بلاد الإسلام، أخرجوه أو اقتلوه.
3: ويسمع جمال الدين الصيحات الحاقدة.
1: يا أبا تراب، ألم تشتق إلى هواء خان الخليلي؟
9: نعود إلى مصر.

0: سيدي إلى مصر يا أبا تراب. هذه المرة يجتمع إليك يا سيدنا شباب جديد.
1: أجل، محمد عبده وإبراهيم اللقاني وسعد زغلول وعبد الله النديم وقاسم أمين. ترى أيرضى عن ذلك خديوي مصر؟
0: ومتى حفلت يا سيدنا برضا الحكام؟
1: لا أخشى على نفسي أذاهم، بل أخشاه على هؤلاء الشبان. في أول الأمر حاولت أن أتحاشى الرد على أسئلتهم الثائرة، ولكني رأيت أن في عدم الرد خيانة لمبادئي وخيانة أيضا لحماسهم.
2: ألا ترى يا سيدنا أن الذي جرى الخراب على مصر هي تلك الديون التي استدانها الخديوي من الإنجليز؟
1: الذي جرى الخراب على البلاد هو استكانة أهلها.
3: كيف نطلب إلى الخديوي طرد مستشاريه الأجانب وهو يحتمي بدولهم؟
4: سبحان الله، ولماذا لا تحتمون أنتم بجيشكم؟
2: الجيش في أيدي الأتراك. أحمد عرابي لا يكف عن طلب ترقية الضباط المصريين إلى الرتب الكبيرة دون جدوى.
4: وعزة الحق وسر العدل، لو كان الرأي بين أفراد الجيش موحدا لما عارض الخديوي ومستشاره مطالبكم لحظة واحدة.
5: يا سيدنا، ما قولك في الخديوي إسماعيل؟
4: ما قولك أنت في من قال فيكم ما لو سمعتموه لمتم من الحمية أو متم من الخجل؟
5: وماذا قال يا سيدنا؟
4: قيل له إن رعيتك يموتون من عمل السخرة التي كلفهم بها نوبار باشا، فضحك وقال: وهل نحن تسلمناهم بالعدد فنخشى أن ينقصوا؟
6: ماذا تنتظر بعد قولك هذا؟ هل تحسب لخديوي يتركك وقد أثرت عليه الشبان المتنورين؟
4: وكيف أفر من أعوان الشيطان؟ أفوض أمري إلى الله، الله هو الفاعل.
0: في الليلة التالية تربصوا به وحملوه إلى السويس بعد أن سجنوا تابعه، وفي السويس لحق به بعض مريديه وعلى رأسهم محمد عبده.
2: يا مولانا، إلى أين يذهبون بك؟
1: ربما إلى السودان، إلى الهند، إلى الصين، لا أدري. إنما يحزنني أنني أخرج من مصر وما ألفت كتابا لما دار بيني وبينكم من نقاش، ولكن أملي فيك يا محمد عبده، أنت خير تلاميذي، وإني لأتوقع الخير الكثير منك ومن أصحابك.
2: سننتقم لك يا سيدنا.
1: انتقموا لحريتكم المسلوبة يا محمد. ابحث عن تابعي أبي تراب، فإذا خرج من سجنه فليلحق بي إلى حيث أكون، وإن كنت لا أحسبه سيرضى أن يفارق خان الخليل. ما هذا الذي تدسه في جيبي يا محمد؟ لا والله ما أخذه.
2: يا سيدنا، 100 دينار على سبيل القرض، فقد حملوك إلى هنا ولم تأخذ من بيتك شيئا.
1: يا محمد، أهكذا عهدتني؟ احفظ مالك، فإن الليث لا يعدم فريسته حيثما ذهب. إلى اللقاء يا أحبائي، ولا تنسوا أبا تراب.
0: وتنقل بعدها في كل بلد في الشرق، من الهند إلى شمال الأفغان، إلى السودان، إلى العراق، إلى إيران.
6: وحيثما سار، سارت الثورة من أجل الحرية في ركابه.
0: وقرر سلطان تركيا أخيرا أن يؤويه في الآستانة تحت الرقابة المستمرة دفعا لشره.
7: يا حجة الإسلام، أحب أن تجعل وطنك الأستانة، إذ لا وطن لك.
1: يا أمير المؤمنين، وطني بلاد الإسلام كلها.
7: فابق معنا، لا يفرق بيننا غير القضاء المحتوم.
1: الله هو الفاعل يا أمير المؤمنين، إن قضى أن أبقى بقي.
7: يا حجة الإسلام، ألا تتأهل؟ ماذا لو اخترت لك أجمل جارية وجعلت زفافك عليها أروع زفاف في الأستانة؟

0: كلها.
1: يا أمير المؤمنين، قضيت أيامي كلها كالطير على الغصن، فلا أريد في آخرها أن أتعلق بزوجة وولد.
0: لك أنك مفكر بقضايا المسلمين كلها.
1: الشرق، الشرق يا أمير المؤمنين، قد وهبت حياتي كلها لخدمته.
0: وماذا تركت لنا يا حجة الإسلام نفعله؟
2: ألم تشعر يا سيدي أن كلماتك الأخيرة قد أوغرت عليك الصدور وصدر السلطان أولها؟
1: شعرت يا سيدتي، شعرت، ولكنهم والله لا يملكون أن يضروني بشيء لم يكتبه الله لي. الله هو الفاعل يا بنيتي، الله هو الفاعل.
3: وكيفما كان سبب موته؟
2: ومهما تعددت الروايات التي تناقلتها الألسن عن المؤامرات التي ذهب ضحيتها،
3: فإن التاريخ يقول:
4: كان جمال الدين الأفغاني هو أول قائد للحرية واليقظة في الشرق.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين

0: القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
1: تفهمي مقصود طفلك قبل أن تعاقبي، فلربما ألغت نيته عقوبته. كيف تفهم الأطفال وتتفهم سلوكياتهم؟
2: بالنسبة للأطفال، العلاقة معهم قائمة على الحب، وأي شيء يسووه الأطفال يسووه بدافع من البراءة، فلازم نتفهم هالشيء وناخذه بعين الاعتبار.
3: الاستماع الجيد للطفل وتوفير جو من الطمأنينة والهدوء للطفل يشعر بالأمان.
4: أول شيء لازم تتفهم الأطفال بأنك أنت تنزل إلى مخ الطفل، يعني هو أكيد الطفل مو مخه مثل مخ البالغ، تفكيره على مستواه العقلي، فأول شيء أنت لازم تنزل إلى المستوى العقلي ماله، لأنك أنت بمجرد ما تنزل إلى المستوى العقلي ماله تفهم ليش سوى السلوك الفلاني، ليش امتنع عن السلوك الفلاني، فأنت ما بتسرع على الحكم عليه، مجرد فكرك اللي هو فكر البالغ، لأنك أنت نزلت إلى فكر الطفل فأنت فهمت سلوكياته.
5: طبعاً في هالمجتمع يختلف من طفل لطفل، أنت شلون تتعامل ويا هاي الياهل وتفهم سلوك الياهل عشان أنت تعرف شلون التعامل ويا كل ياهل. الحين إحنا قاعد نشوفه في ياهل مثلاً بسرعة يصيح، أنت لازم تعرف تقدر تواجه هذه الموقف عشان تعرف التفاهم ويا هاي الياهل. في ياهل مثلاً يجيك عصبي، ياهل شيطان، أنت تحاول أن تخلي الياهل ينجذب لك من أفضل ما يكون، وأنت تفهم هاي الياهل بتعرف شلون تفهم حق سلوكيات كل ياهل، بتعرف طبيعة كل طفل من هاي الأطفال.

كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. أمسكت الطفلة ذات العشرين شهراً كوب الماء لتشرب منه، وبعدما فرغت وهي تضعه على الأرض مال وانسكب، فأغرقت ما تحتها ورمقتها أمها فانتفضت وهمت بزجرها، لكنها كظمت غيظها واحتفظت بهدوئها، وبدلا من ضربها عبست في وجه طفلتها لترسل إليها رسالة واضحة برفض ما حدث وأن هذا خطأ فلا تفعليه مرة أخرى. لم يبدو على الطفلة أي انفعال، ولم يبدو عليها أنها فهمت شيئا، فقد أسفر ثغرها عن ابتسامة باهتة، ثم جرت إلى المطبخ تبحث فيه عما يسليها. غفلت الأم عنها لحظات ثم عادت تتفقدها، فإذا بالصغيرة تنبش الأكياس بأحد الأدراج وتبعثرها على الأرض، وفي هذه المرة همت الأم بضربها، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة ونظرت إلى الصغيرة، فإذا بها تخرج من تحت الأكياس قطعة قديمة من القماش وتجري إلى حيث انسكب الماء فتنحني على الأرض لتجفف البلل. حينئذ أهوت الأم إلى طفلتها وضمتها في حضنها بقوة وأسبغت عليها فيض الحب والتقدير. ينبغي أن نتفهم أطفالنا قبل أن نعاقبهم، فنواياهم قد تكون حسنة، قد نتعجل في إنزال العقوبة بهم بينما يقومون بإبهارنا بنقائهم وصفائهم.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي، وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: هنا البحرين.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله، ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: تكلمنا في الحلقات السابقة من برنامجكم خطوة عن بعض الأمور المهمة لضمان انطلاقة ناجحة لمشروعك الجديد، واليوم سنضيء بعض النقاط الهامة التي تضمن لك استمرار نجاح مشروعك وانتقالك إلى أفق نجاح جديد.
2: إيه يا بحر، الظاهر مو بس انت اللي مالك أمان، الظاهر إن في وايد أشياء في الدنيا تشبهك.
3: جمال،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أوف، إيش فيك حسن؟ طيحت قلبي؟ هل لون حد يصارخ؟
3: والله أنا ما صرخت، أنا ناديتك عادي، بس شكلك أنت اللي سرحان. إيه طبعاً، أجواء البحر الهادية والسماء الصافية والبدر المنير والصديق الوفي اللي هو أنا، كلها أشياء تدعو للتأمل.
2: عدال يا عبسي.
3: دام أنا عبسي عيل، قول لي يا عدنان، في شنو سرحان؟ عسى بس مبلينا وأنا آخر من يعلم.
2: والله ما أدري شو أقول لك يا أخوي، حاس بخوف وقلق.
3: قلق؟
2: إيه قلق يا أخوي، قلق.
3: اللي يسمونه بالعربي قلقي. إيه أوكي.
2: رغم كل النجاح اللي حققه مطعم أفريكانو، إلا أني خايف.
3: خايف؟ خايف من شنو؟
2: حالة الثبات يا أخوي هذه تخوف صدق. غيري يمكن يقول خوش تمام، الحين أحط ريل على ريل وارتاح، لكني أعرف إن في المشاريع عشان ترتاح لازم يكون خط أدائك يصعد للأعلى. كذي تعرف إنك في السليم. إذا كان خط أدائك في النازل، هذه يا أخوي جرس إنذار، تلاحق عمرك ودرس وضعك وصححه.
3: وإذا كان خط أدائك ثابت، يعني لازم تتحرك بسرعة عشان توجهه ويصعد قبل لا يصير شيء ويبتدي ينزل.
2: بالضبط، وهذه اللي شاغل بالي. مو بلينا وسميرة وقبطان نامق يا حظي.
3: زين زين، انت اشرب استكانة هالشاي المخدر وتعال نخدر أفكار التطوير. قرب إبريق الشاي على الجمر الملتهب في هذه الليلة الصافية والبدر المنير.
2: أنا أقول حط لنا خدر الشاي خدري، خلنا نفكر بمزاج. لا أشغل لك جمعتهم أماني وعدناني تحدى المصاعب وخارب جو ليلتك الهادية وقمرك المنير. يلا هو.
1: يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص أن تقوم كل فترة زمنية محددة بعملية تحديث وتطوير في التسويق لمنتجاتها.

خدماتها أو خدماتها فترة زمنية محددة أي من 3 إلى 5 سنوات. الطريقة إلى معرفة الحاجة إلى ذلك التحديث بسيطة جداً، باعتبارك مالكاً لذلك المشروع أو شريكاً أساسياً فيه، أتوجه إليك بالسؤال التالي: هل لاحظت مثلاً بعض التراجع في مبيعاتكم؟ أو على الأقل لاحظت عدم تحقيق نسب مبيعات جديدة؟ أو غياب العديد من العملاء الدائمين؟ هل لاحظت ثباتاً في الأرقام؟ أو تفاوتاً بسيطاً لا يكاد يذكر؟ إذا لاحظت بعض تلك الملاحظات

0: في مشروعك الذي تمتلكه أو الذي أنت شريك فيه. وهناك الكثير من الطرق التي تساعدك في تحديث وتطوير التسويق لمشروعك، سنسرد لك منها هنا بعض الإضاءات. أولاً، عليك بتحسين المنتج أو الخدمة، ويكون ذلك بالإضافة أي المزيد، فالكل يرغب بالمزيد. على سبيل المثال، لو كنت مالكاً لمتجر يبيع أنواع متعددة من التمور، ولنفترض أنك تبيع أحد الأنواع للكيلو بسعر 3 دنانير. قدم لعملائك عرضاً جديداً، اشتري كيلوين وتحصل على نصف كيلو من أحد الأنواع المحببة الأخرى. إن ذلك يعد عرضاً مغرياً للعملاء، كما أنه سيؤثر بلا شك في مبيعاتك، فإنك هنا تكسب مرتين. أولاً زيادة الكمية المباعة، فمن يرغب بكيلو سيشتري 2 ليحصل على العرض. وبنفس الوقت تضمن الدعاية التي يكسبها متجرك بمقابل بسيط جداً لتحصل على عملاء جدد. أيضاً راجع أسعار منتجاتك أو رسوم الخدمات التي تقدمها. قم بإجراء بحث بسيط بالسوق المرتبط بمنتجاتك، فقد تكون الأسعار قد خفضت لسبب ما، مثلاً لزيادة المعروض بالسوق، أو قد تكون أنت بالأصل تبيع بأغلى بكثير من سعر السوق. ابحث جيداً واجري مقارنة بسيطة بما تقدمه أنت وبما يقدمه متجر مشابه، فإذا وجدت اختلافاً كبيراً فإنك حتماً تغرد خارج السرب. والحل بسيط، قدم بعض الخصومات لعملائك. من الأمور المهمة والفاعلة تجديد لافتة المشروع. انظر إلى اللافتة، والتي تعتبر من أهم عناصر جذب العملاء الجدد. هل هي مضاءة بشكل جيد؟ هل اسم المتجر واضح؟ هل يسهل قراءتها؟ إن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهتم باللافتة فقط عند افتتاح المشروع، وبعد مرور بعض السنوات يهمل هذا الشيء. راقب لافتة مشروعك وتأكد أن لا شيء يحجبها، مثل شجرة أو مبنى جديد. وإن حدث ذلك، عليك بتجديدها فوراً أو بتغيير مكانها لتكون بارزة للعملاء. كذلك لابد من تحديث طريقة تقديم وبيع المنتج أو الخدمة، فإن الطريقة المتعارف عليها هي عرض المنتج في مقر المشروع وبيعه نقداً للعملاء. أما الآن فهناك العديد من الطرق الأخرى، مثلاً موقع الإنترنت الخاص بك. فإن لم يكن لديك واحد، فسارع إلى تصميم موقع جذاب، أو استخدم مواقع التواصل الاجتماعي المتعارف عليها والأكثر شهرة للتواصل مع عملائك أو لاستهداف عملاء جدد. من الأمور المهمة أيضاً موضوع التواصل مع العملاء. قدم عروضاً ترويجية عبر البريد الإلكتروني، أو قدم عروضاً مغرية برسالة نصية بسيطة لعملائك. تواصل معهم بكل الطرق الممكنة، قدم إعلاناً شيقاً في إحدى الصحف المحلية الشهيرة أو غيرها من وسائل التواصل ومنصات الإنترنت. إنما تقوم به يعود عليك بالكثير من الفوائد. وتذكر، كل ذلك يذكر عملائك بك. ثانياً، يمكن أن يكون سبباً في كسب عملاء جدد. والأهم أنك تقول للسوق، أنا ما زلت هنا. لا تهمل أبداً مسألة تدريب الموظفين. قد يكون موظفيك مؤهلين جيداً، ولكن في عالم التسويق والمبيعات دائماً هناك الجديد. اجتمع مع موظفيك وناقشهم، اسألهم عن حاجتهم أو ما ينقصهم، فهم على دراية أكبر منك كمالك للمشروع. ومن أبسط الأمثلة، قد يكون موظفيك لا يجيدون اللغة الإنجليزية، فهم بذلك يواجهون صعوبة في التعامل مع السائحين أو الأجانب المقيمين. والحل ببساطة هو أن تتعاقد مع أحد المعاهد على دورة لأساسيات اللغة الإنجليزية لموظفيك، ولا تعتقد أن ذلك يعد مصاريف لا حاجة لها، بل بالعكس، أنت الرابح الأكبر من تلك الدورة.
1: جمال، جمال، هل تسمعني؟ أجب.
2: نعم نعم، أسمعك بوضوح. أجب.
1: متأكد من تفاصيل لبسك؟ حول.
2: متأكد، حول.
1: لبست النظارة والشنب القصيصون؟ حول.
2: قصيصون شنو؟

0: معلن البسنا حول.
1: نزلت أغنية سانغهام؟ حول.
0: صدق إنك مخبر، بس نزلتها. حول.
1: المطعم اللي على يدك اليمين، اسألهم عن القائمة الأفريقية الجديدة عندهم. صور الأطباق والأسعار واطلب كل شيء وسوى تيك أواي عشان أجربه وياك. يلا يلا انطلق لإتمام المهمة، عندك ساعة. حول.
0: عني مو بعارف ليش زبون هندي يسأل عن قائمة أفريقية، بس أمرنا لله. أهم شيء نعرف منافسيننا شو يسوون. هذوني سأنطلق في إتمام المهمة. حول.
1: وين أحول؟ أقصد في رعاية الله. يلا انتهى انتهى. أنا قلت لغير الرنة لزوم التنكر، هالحين مو قاعد يرد لأنه مو بعارف إن اللي يرن تلفونه. لا بالله، اختربت المهمة. خل أروح وأشرب لي قلاص كرك أحسن لي.
2: إن تحديث وتطوير السوق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح علما وعالما كبيرا يضاف إليه الجديد يوميا، وباعتبارك مالكا لإحدى المشاريع عليك بمتابعة هذا العالم وتطبيق أحدث ما به من أفكار تناسبك ليبقى مشروعك منافسا بقوة ومحققا خطوات جديدة من النجاح والازدهار.
3: يقول هنري فورد صاحب إمبراطورية فورد العالمية للسيارات: معظم الناس يضيعون وقتا كبيرا وطاقة عالية في الدوران حول المشاكل بدلا من محاولة حلها. المشاكل هي تحد لقدراتك، فالمشكلة تظل مشكلة حتى تحل، والحل هو الجائزة للشخص الذي ساهم في حلها. بدلا من تجنب المشاكل، يجب علينا أن نواجهها ونرحب بها، ومن خلال التفكير الصحيح نجعلها تعود علينا بالنفع والمكسب.
2: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلاء، إخراج فاطمة كمبر.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه. قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

الثاني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: المساء هو ذلك الزائر الجميل،
1: يحمل السكون والطمأنينة،
0: يحمل الأشياء الجميلة التي تبعث الحب في قلوب البشر. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين،
2: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. أورد النويري في نهاية الأرب قوله: علة الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عن كد وتعب، وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب. والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلب خير من ألف في كتبك. وقالوا أيضا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. سحر التاريخ ودرسه المبهم هو في الحقيقة أنه من عصر لآخر لا يتغير شيء، بينما كل شيء مختلف تماما. ألبوس هكسلي. كان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام، فرفعت المائدة من بين يديه وعليها دجاجة لم يمسسها ليأكلها في الغد، فوثب عليها بعض بنيه وأكل منها بغير علمه. فلما جاء الغد أتي بالدجاجة نفسها على الغداء، فلما رآها وقد أكل منها شيء قال مستجوبا: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقالوا: ابنك فلان. فقطع أرزاق بنيه كلهم. فلما طال عليهم حرمان مصروفهم قال بعض بنيه: يا أبتي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟

0: مر برد نصف أرزاقهم. ما خط القلم. قالوا عن الحمق: الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون فهو خلل في الوسيلة والمقصود معا. فالأحمق لربما كان مقصوده صحيحا، ولكن سلوكه الطريق فاسد، وطريقته في الوصول إلى غرضه غير صحيحة. الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، طويل جدا لمن يتألم، قصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدية لمن يحب. ويليام شكسبير. قال ابن عبد ربه الأندلسي: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم؟ وما الموت إلا شاهد مثل غائب، وما الناس إلا جاهل مثل عالم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. نتصفح معا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية صفحة صفحة، ونشوف في هذه الحلقة ايش عندنا من صفحات. الصفحة الأولى فيها عنوان يقول من صيدلية الشعب. مستمع الكريم، في فترة من فترات الزمن كانت كثير من الأمراض منتشرة في البحرين. الترخومة كان شائع، 90% من الناس عندهم ترخومة، الدمامل في الصيف، الحرار، يعني الجو، لم تكن المكيفات موجودة ولم تكن المراوح، كان الناس يعني يشكون الحر، ويتولد تتولد بعض الأمراض. من الأشياء اللي كانت سائدة الديدان، كانت الديدان سائدة ويعالجونها بطريقتهم الخاصة. هناك دواء لطرد الديدان عند الحواي اسمه بذر الدود. هذا الدواء كان يعني متى ما أدرك الوالد إن في بطن ابنه دود، يروح عند الحواي ويقول له عطني بذر الدود ويعطيه، وكان يعني مفعول أكيد، وكان يسقط الديدان. طبعا الآن يستعاض عن هذه الأدوية اللي عند الحواي بالأدوية الحديثة اللي موجودة في الصيدليات، ولكن أدوية الدود معظمها مستخرجة من العشبة السامة اللي بيعها الحواي، التي تسمى سرخس ذكر، في اللغة العربية تسمى سرخس ذكر. هذه الأدوية الشعبية الواقع لها ردود فعل مضادة، وأحيانا يكون تأثيرها سيء، غير أن هناك وصفة شعبية مأمونة العواقب لطرد الديدان تختلف عن بذر الدود، ومنها الدودة الوحيدة اللي يسمونها الدودة الشريطية، هذه طويلة جدا، تصير بطول المصران، عشرات الأقدام. هذه الوصفة تعتمد على بذور شجرة اليقطين اللي احنا نسميه القرع أو البوبر الواقع. هذا تؤكل، إذا تذكرون اللي نشتريه الآن للتسلية اللي نسميه حب الفساد، ما هو إلا بذور شجرة اليقطين. نأخذ حب الفساد وهو ني، ويهرس حوالي 50 حبة مع كمية تعادل وزنها من السكر، وعينونه يميع حتى تتكون عجينة لينة، يأكلها المصاب بالدود على الريج صباحا، ولا يأكل عقبها أي شيء إلا اللهم برتقالة أو شوية يزر. ويمكن طبعا يكرر المحاولة مرتين، ثاني يوم نفس الشيء، ويضاعف الكمية، بدل 50 يحط له 100 حبة، أو يأخذ 100 على دفعتين في نفس اليوم، ويأكل أيضا، يزيد حط في بطنه شوي بصل وثوم وحوامض مثل اللومي والعصير اللومي أو برتقالة، وعقب ساعة من أكل البذر ذي يستطيع أن يتناول قفش عودة من الملح الإنجليزي المسهل اللي موجود في الصيدليات. والعملية ذي تقتل الدودة كلها، وقد تسقط في اليوم التالي أو اليوم الثالث حتى، بس كما أثبت كثير من الأطباء الشعبيين بأنها مضمونة النتائج وأحسن من استخدام أدوية قد تسبب لنا رد فعل. وإلى صفحة جديدة.

مستمع الكريم، تحت هذه الصفحة عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة، ونحن ودعنا حرف الراء ودخلنا في حرف الزاء أو الزاي. المفردة الأولى زابر. زابر تعني متهندم بأفخر الثياب، الاسم منها الزبرة يعني التهندم. وعندنا مثل شعبي جميل يقول زبرة يا بن خالي، زبرة والجيب خالي. نطلق على من؟ على الذي لا يدل مظهره على جوهره، يعني ريال كاشخ ولابس له ثياب مكوية ونظيفة وفاخرة جدا وإلى آخره، ولكن عرف عنه أنه عاطل مثلا عن العمل، وهذا ما هو إلا مظهر. فيقولون زبرة يا بن خالي، زبرة والجيب خالي. موين أتنا ذي زابر ومتزبر وإلى آخره؟ أصلها من زبرج الفارسية، وتعني الثياب الموشاه بالذهب. المفردة الثانية زاجرة. الزاجرة في الواقع هي الآلة التي يسكن بها الزرع من الآبار، التي تستخدم الثيران في عملية مدح الماء. الزاجرة كانت من أهم وسائل الري في المجتمع الزراعي القديم، أي قبل وجود المضخات الحديثة اللي بعضها على كهرباء وبعضها على ديزل أو بترول إلى آخره. يقوم الفلاح في الواقع بالغناء مع العمل، لأن هناك اعتقاد يقول بأن الثور يستجيب للغناء ويستجيب للصوت الحسن، وغناءهم في منتهى الرقة والجمال. وتقول كلماتهم: أمسي وأصبح وانا للشوق مسكينة، الزاجرة محنتي والثور أبو سنين، أسقي على البنبرة وأسقي على التينة، وأدعي على من ذبح قلبي بسكينة.

0: وهذه الزاجرة تتكون من بكرة يسمونها منجور، ولا يستخدم في الزمن السابق الحمار في مدح الماء، إنما الثور. وللفلاح حكمة، وكان يطلق على الزاجرة أسماء محببة، وكان يعني أحصوا بعض المهتمين بالتراث الشعبي أكثر من 50-60 زاجرة في نخيل البحرين. والمرحوم الملا الناصري عددها وعدد أسماء النخيل بالقرى، يعني قال هالكثر في قرية عراد، هالكثر في دمستان، هالكثر زاجرة في المكان الفلاني، وجمع أنواع كثيرة من الشعر. البكرة قلنا التي يحطون فيها الحبل، الحبل اسم الرشة، البكرة تسمى منجور. ومن غنائهم أيضا يقولون منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، شلون قلب المعذب بالعشق ما يصيح. منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، من قصر شاي قمت أنا عليه أصيح، منجورنا من خشب ماله قلب ويصيح، شلون قلب المعذب بالعشق ما يصيح. أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت ولنعود، وأرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار مواد هذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد

تقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملاً.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من

الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم،

إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن:
0: التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدياتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ أيضاً بملابس هذه الأشخاص اللي تذكرك بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين، الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية.

تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جدا، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائما تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجبارا من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة، الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك، عدم التسامح مع الآخرين.

نسيت احساسي والعشره وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرى.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى بلد جميل يقع في جنوب شرق آسيا، ويعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم والأكثر شعبية بين دول جنوب شرق آسيا. تتمتع السياحة فيه بمقومات كثيرة تجعل من هذه الدولة مزار سياحي مميز، فهي تمتلك الطبيعة الساحرة من شواطئ رملية مشهورة عالمياً وجزر غاية في الروعة، بالإضافة إلى اشتهارها بالفواكه الاستوائية والطعام المميز. تايلاند.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أحب أسافر تايلاند خصوصاً في الصيف، زرتها أكثر من مرة. الحلو اللي فيها هي نضمن رحلات سياحية ترفيهية. زرت فيها عدة جزر مثل جزيرة جيمس بوند، جزيرة كوسوماي، وجزيرة بيبي آيلاند. وأحب الأكل التايلاندي واجد. أكثر شيء أحبه
3: واجد استمتعت من سافرت لتايلاند، زرت فيها العاصمة بانكوك وبتايا، رحت فيهم واجد أماكن مثل الجزر، حديقة الحيوان، وأماكن الرقص الشعبي التايلندي، بتايا بارك، ميني سيام. تعتبر ميني سيام هي حديقة فيها مجسمات مصغرة حق أبرز المعالم اللي في العالم. تعتبر تايلاند دولة رخيصة حق التسوق. تتميز تايلاند يعني بالأكل البحري.
4: أنا زرت تايلاند من قبل وزرت منطقتين بوكيت وشانغ ماي، رحت حدائق الحيوانات، حدائق الفيلة، حدائق السفاري اللي بالليل رهيبة، السوق الشعبي الليلي فيه شلالات، مناظر جميلة جدا. رحت بعد الرحلات البحرية للجزر واجد كانت عجيبة، حبيت واجد ركوب الباراشوت وكانت أول تجربة لي، الووتر باركس والأكواريوم.
1: تقع تايلاند في الجنوب الشرقي من

قارة آسيا، ويحدها من الغرب بحر إندمار ومينامار، بينما تتشارك حدودها الشرقية مع لاوس وكمبوديا، ومن الشمال الغربي بورما، وتتشارك حدودها الجنوبية مع خليج تايلاند وماليزيا. يمكن تقسيم المناخ في تايلاند إلى 3 فصول تقريباً: فصل الصيف الحار، فصل الشتاء البارد، وموسم الأمطار. تكون الفترة من مارس إلى مايو أكثر الأوقات حرارة على الإطلاق طوال السنة، فتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة. أما شهور الشتاء الممتدة من نوفمبر إلى فبراير فهي وقت الذروة السياحية، لأن المناخ يكون فيها مثالي فيمنحكم بقضاء أوقات ممتعة وإجازة سعيدة. أما موسم الأمطار فيكون في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ويصعب التنبؤ بالطقس خلالها، فهذا ينعكس على الموسم السياحي اللي يشهد ركود خلال هذه الأشهر. تتساقط الأمطار بغزارة عادة بين يونيو وأغسطس، لتصل معدلاتها إلى الذروة في شهري سبتمبر وأكتوبر. أما في جنوب تايلاند فإن معدلات درجات الحرارة ثابتة على مدار العام.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في تايلاند من عاصمتها بانكوك، اللي تتمتع بالعديد من المعالم السياحية التاريخية القديمة والحديثة، واللي تتميز بفن معماري رائع يجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم. ونتعرف على أبرز المعالم السياحية في بانكوك، ونبدأ مع القصر الكبير، أحد أهم الأماكن السياحية فيها، وهو عبارة عن مجموعة من المباني. وقد كان قصر ملوك تايلاند التاريخي اللي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، ويضم هذا القصر معبد وتمثال بوذا بلون زمردي يعود إلى القرن الرابع عشر، ويعد من أجمل الأماكن السياحية في بانكوك. سفاري وورد بانكوك. عالم سفاري بانكوك من أجمل حدائق السفاري في تايلاند وأكبرها، فهي تقع على مساحة تقدر ب 190 هكتار، وتضم الكثير من الحيوانات التي تعيش في بيئة مشابهة لسكنها الأصلي.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: سيام بارك سيتي بانكوك. تعتبر أكبر مدن الألعاب في بانكوك، وتحتوي على الكثير من الألعاب الترفيهية المميزة والألعاب المائية، وتحوي أكبر بحر صناعي في العالم والعديد من أحواض السباحة بأحجام مختلفة، إلى جانب زحالق مائية مرتفعة جداً. حديقة حيوانات دوسيت، أقدم حديقة للحيوانات في تايلاند، تقع في وسط بانكوك وتضم أكثر من 1600 نوع من مختلف أنواع الحيوانات حول العالم. من أرجاء العالم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: سي لايف بانكوك عالم المحيط، وهو من أهم العجائب المائية في المدينة. يشمل الكثير من الحيوانات المثيرة للاهتمام، تقدر بعدد 30,000 من المخلوقات، مجموعة من أعماق مختلفة من جميع أنحاء العالم، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في بانكوك. دريم وورد، مدينة ألعاب وترفيه، تعتبر الأكبر في بانكوك، وتضم ثلاثة أقسام، وهي دريم وورد بلازا، ويحوي مدينة الحب وفانتازي لاند، وتحتوي على مجموعات لعالم ديزني مثل الأقزام السبعة والأميرة النائمة وغيرها. أما القسم الثالث فيضم عالم الثلج، وتحوي دريم لاند ألعاب تناسب الصغار والكبار.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن بانكوك ننتقل إلى شانغ ماي، الواقعة في شمال تايلاند. تتميز بتاريخها العريق، وتعتبر ثاني أكبر محافظة في تايلاند، تلقب بوردة الشمال نظرا

0: تمتعها بطبيعة ساحرة تكثر فيها الورود الملونة، وتشتهر بجبالها وجوها البارد مقارنة بمدن تايلاند الأخرى. ونتعرف سوياً على أبرز المعالم السياحية في شانغ ماي. منتزه دوي أنتانون الوطني، وهو عبارة عن حديقة كبيرة واقعة في أعلى جبل في تايلاند، وتحتوي على الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة، تمتاز بالتنوع، فتجد فيها الشلالات والجداول المائية والأشجار والنباتات. حديقة حيوانات شانغ ماي تعتبر من أفضل أماكن السياحة في شانغ ماي، فهي ممتدة على مساحة كبيرة وتضم أنواع عديدة من الحيوانات، منها البرية والطيور بالإضافة إلى الحيوانات البحرية. حديقة السفاري الليلية هي رحلة ممتعة جميلة في حديقة الحيوانات اللي تمتد مساحتها إلى 328 فدان، وتشمل أنواع كثيرة من الحيوانات كالزرافات والأسود والنمور ووحيد القرن.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة الفيلة تعد حديقة الفيلة أحد أشهر مناطق السياحة في شانغ ماي، وينصح بزيارة العائلة إليها، فهي تؤمن لهم جو رائع من الهدوء والترفيه والتسلية ورؤية الفيلة. شلال ميا يعتبر هذا الشلال واحد من الشلالات الأفضل اللي بإمكانكم زيارتها في تايلاند، وهو جزء من منتزه ديو الوطني. شلال هاواي كايو، طول هذا الشلال حوالي 10 متر لكنه جميل، يقع على بعد 21 دقيقة بالسيارة من مركز المدينة، وباستطاعتكم الوصول إليه بسهولة عبر الطريق الرئيسي. البلدة القديمة تعد البلدة القديمة واحدة من أهم وأقدم الأماكن السياحية في شانغ ماي، وهذه البلدة تجد نفسك فيها أمام العديد من البيوت والمعابد القديمة ومجموعة من الخنادق الحمراء المحصنة، ويوجد فيها العديد من المتاحف اللي تدل على تراث المنطقة وآثارها القديمة. السوق الليلي يعد السوق الليلي سوق شعبي، تجد فيه العديد من السلع والهدايا التذكارية والحرف اليدوية والمنسوجات، ويتميز بأجواء ليلية رائعة ومزدحمة، وهو من أبرز الأماكن السياحية في شانغ ماي، لذلك يقصده السياح بكثرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن شانغ ماي ننتقل للحديث عن السياحة في بوكيت. تقع جزيرة بوكيت جنوب تايلاند، وتسمى بلؤلؤة الجنوب، فهي أكبر جزيرة في تايلاند وأكثرها شهرة، تتميز بطبيعتها الخلابة، فهي تحتوي على تضاريس متنوعة من جبال وتلال وغابات وشواطئ رملية طويلة، وكذلك بحيرات ومصبات لأنهار صغيرة. خليج بان ناه يمتد على مساحة واسعة تقدر ب 400 كيلو متر، ويتميز باحتوائه على الكثير من الكهوف الرائعة اللي يعود تاريخ تكونها إلى آلاف السنين. شلال بانغ باي يعد هذا الشلال من أكثر معالم السياحة في بوكيت شهرة، ويتميز الشلال بهدوءه وسهولة السباحة في مصبة، فهو يتكون من نهر وعدد من الجداول الرائعة. يبلغ ارتفاع الشلال حوالي 15 متر أعلى جرف من صخور الجرانيت الصلبة.
2: سافر ويانا.
0: فانتازيا بوكيت أو بوكيت فانتاسي يعتبر من أشهر المعالم السياحية في بوكيت، وهو عرض متكامل يجمع بين حاضر تايلاند بتطوره التكنولوجي المذهل وتراثها وحضارتها القديمة الساحرة، مصممة على نفس هيئة مدينة الألعاب الشهيرة الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. الحديقة المائية جنجل سبلاش فتعتبر الوجهة المثالية للأفراد والعائلات صغاراً وكباراً. مملكة النمور تبعد عن ساحل البحر مسافة 3 كيلومتر، وهي واحدة من معالم السياحة في بوكيت وإحدى أندر الأماكن في العالم اللي تهتم بالنمور، فتعتبر أول مملكة للنمور في العالم. بوكيت أكواريوم واحد من أروع الأحواض المائية في جزيرة بوكيت، يحتوي على العديد من الأنواع المختلفة والنادرة من الأسماك والشعب المرجانية، فبإمكانكم رؤية عالم أعماق

0: بحارة تايلاندية كما يبدو في الحقيقة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: البلدة القديمة تعتبر من أكثر المناطق حيوية في جزيرة بوكيت، يقصدها الزوار للتمتع بأجواءها الجميلة وحياتها الليلية الممتعة. تضم معالم تاريخية ومعابد إلى جانب المقاهي والمطاعم المنتشرة فيها. تمثال بوذا العملاق. يعد تمثال بوذا الكبير من أبرز معالم جزيرة بوكيت، يصل ارتفاعه إلى 45 متر. يبرز التمثال من مختلف أنحاء الجزيرة، فإنما توجهت بإمكانك رؤية هذا التمثال اللي يعتبر رمز ديني للسكان هناك.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن بوكيت ننتقل للحديث عن السياحة في مدينة باتايا، اللي تعد من الأماكن النادرة اللي تجمع بين جمال الطبيعة وروعة المعالم السياحية والترفيهية. ومن أبرز معالمها السياحية باتايا بارك، تقع مدينة الملاهي الرائعة جنوب تايلاند، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في باتايا وأروع الحدائق والأماكن الترفيهية فيها. تضم عدد من المرافق الحيوية الجميلة والترفيهية الرائعة. حديقة نونغ نوتش. تعد الحديقة الاستوائية من أجمل الأماكن، وتمتد هذه الحديقة على مساحة 2.5 كيلومتر من المشاهد الطبيعية الساحرة. تتألف من حدائق فردية متنوعة وتحاكي من حيث التصميم كبرى الحدائق العالمية مثل حديقة فرساي في فرنسا.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: سيام باتايا، وهي عبارة عن حديقة تضم مجسمات مصغرة لأبرز المعالم المشهورة في العالم. وتحوي الحديقة قسم خاص بتايلاند يعرض فيه مجسمات مصغرة لأهم معالمها، وقسم خاص بأوروبا والقارات الأخرى. ومن المجسمات الموجودة مثلا برج إيفل وتمثال الحرية وغيرها الكثير من المعالم العالمية. شاطئ جومتن. يعتبر هذا الشاطئ من أبرز الأماكن السياحية في باتايا، فهو ممتد إلى مساحة طويلة بمحاذاة المدينة. يتميز بالتوافد الشديد من قبل السياح من مختلف مناطق العالم في أوقات مختلفة من العام. السوق العائم في باتايا يضم أكثر من 100 محل عدا القوارب المملوءة بالبضائع، ويوجد فيه عدة مطاعم ومتاجر بيع الهدايا التذكارية وأكشاك بيع الفاكهة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن باتايا ننتقل إلى كوساموي. تعتبر هذه الجزيرة ثاني أكبر جزر تايلاند بعد جزيرة بوكيت، وهي واقعة في جنوب تايلاند. تتميز بفنادقها ومنتجعاتها، فتعد فنادق الخمس نجوم من أغلى الفنادق في تايلاند وأرقاها. تتميز هذه الجزيرة بشواطئها الهادئة، كونها واقعة داخل الخليج وتحتوي على شلالات وغابات ومطاعم مميزة. شلال نام وانغ. يجذب هذا الشلال عدد كبير من السياح كل عام لجمال الصخور اللي تشكله، وأيضا لنقاء مياهه وسهولة السباحة فيه. حديقة سفاري نام وانغ تعتبر من أشهر الحدائق بجنوب تايلاند ومن أشهر الأماكن السياحية في كوساموي. تتمتع بوفرة في المناظر الطبيعية من النباتات والصخور، كما تتنوع الأنشطة المقدمة فيها من العروض الترفيهية للفيلة. حديقة بوذا السرية. تبعد حديقة بوذا السرية عن مركز المدينة حوالي 5 كيلومتر، وهي إحدى مناطق السياحة في كوساموي، وتصلح لقضاء يوم بأكمله، فهي تتميز بوفرة النباتات والأشجار الظليلة، بالإضافة إلى مطاعم الوجبات ومتاجر الهدايا.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى محطتنا الأخيرة في جمهورية تايلاند وهي كرابي. تعتبر جزيرة كرابي من أجمل المناطق السياحية في تايلاند، فهي تحوي طبيعة ساحرة تعانق مياه البحر الصافية وتمتاز بطقس استوائي جميل. السياحة في كرابي خيار مناسب لعشاق الطبيعة، وهي أفضل

0: أفضل مكان لقضاء عطلة هادئة. يمكن الوصول إلى هذا الشاطئ عبر القوارب الشراعية فقط، وعلى الرغم من صعوبة الوصول إليه بعض الشيء، إلا أنه من أكثر الأماكن السياحية في تايلاند استقطاباً للسياح. معبد كهف النمر يقع على بعد 3 كيلومتر فقط من مدينة كرابي، ويعتبر تحفة أثرية ومعمارية هامة في البلاد، وواحد من أهم مراكز ممارسة العلاج بالتأمل في العالم. وبهذا نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في تايلاند، هذه البلد التي تسخر بالشواطئ والجزر الجميلة بالإضافة إلى الفاكهة اللذيذة الاستوائية. نلقاكم في رحلة جديدة بنفس الموعد، إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بابكو إنرجيز تعلن إطلاق مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل لإعداد وتأهيل جيل جديد من قادة قطاع الطاقة في مملكة البحرين.
2: وزارة العمل تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة اعتبارا من 15 من يونيو القادم لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر فصل الصيف.
1: في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الأكاديمي والمهني، كلية فتل البحرين تتوج بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026.

0: أطلقت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. أطلقت مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل برنامج ابتعاث وتطوير مهني.
1: هذا تأتي هذه المبادرة بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من قادة قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وتجسيد التزام المجموعة بتنمية الكفاءات الوطنية ودعم استدامة القطاع على المدى الطويل.
2: في خطوة تستهدف صناعة قادة قطاع الطاقة في المستقبل، أطلقت بابكو إنرجيز مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل للابتعاث والتطوير المهني، لتأهيل الكفاءات الوطنية وربطها بأفضل الفرص التعليمية والمهنية العالمية. البرنامج لا يقتصر على التعليم أو التدريب، بل يمثل التزاما ثابتا بالاستثمار في العقول قبل الأسواق وبناء الكوادر البشرية التي يرتكز عليها مستقبل الطاقة في مملكة البحرين. وهذا ما أكد عليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو إنرجيز، عبر رسالة مرئية مسجلة، إذ أكد أن الكفاءات الوطنية أعظم قوة وثروة تمتلكها مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية تمكين الجيل القادم ليكونوا روادا في مواجهة التحديات المستقبلية. ويأتي إطلاق البرنامج كأحد المحطات الاستراتيجية في رؤية بابكو إنرجيز للاستثمار في تأهيل وتدريب الأجيال القادمة وتعزيز دورها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. ويرتكز البرنامج على إرث عريق يمتد لما يقارب 70 عاما، حيث كانت بابكو أول من اعتمد المنح المؤسسية في البحرين، إيمانا بأن قوة الأمم تقاس بكفاءة أبنائها. وجاء برنامج مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني امتدادا لهذا الإرث، ولكن برؤية تتوافق مع احتياجات جيل جديد ومتطلبات قطاع طاقة أكثر تطورا وتنافسية.
0: وخلال اتصال هاتفي في تغطية لمركز الأخبار، تحدثت السيدة إيمان الشملان مدير المشاريع لمكتب رئيس مجلس الإدارة في بابكو إنرجيز، تحدثت عن ما يميز مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل وكيف ستنعكس مخرجات هذه المبادرة على سوق العمل.
3: اللي يميز برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل أنه هو ما يقتصر على الدراسة الأكاديمية فقط، هو يربط التعليم مباشرة بالواقع المهني ومتطلبات قطاع الطاقة. في برامج الابتعاث التقليدية يحصل الطالب على المؤهل، ومن ثم يبتدي رحلة البحث عن الخبرة العملية. أما في برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، فالتطوير المهني يبتدي بالتوازي مع المسار الأكاديمي من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب والتعرض المباشر للقطاع.

0: البرنامج صمم بالتعاون مع احتياجات قطاع الطاقة الحالي والمستقبلي. فنبتدي احنا ما نستثمر في التخصصات فقط، احنا نستثمر في بناء قيادات مستقبلية، واللي نريده احنا نريد خريجين يمتلكون المعرفة الأكاديمية العالمية وفي نفس الوقت يفهمون تحديات الصناعة واحتياجات السوق البحريني. الخريجات المتوقعة هي كوادر بحرينية أكثر جاهزية وأكثر قدرة على الابتكار وأسرع اندماج في بيئة العمل وقادرة على قيادة التحول اللي يشهده قطاع الطاقة. قطاع الطاقة كان ولا يزال واحد من المحركات الرئيسية الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، فلذلك احنا في الاستثمار في الكفاءات البحرينية يمثل استثمار مباشر في مستقبل المملكة. ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية تركز على الاستدامة والتنافسية وتنمية رأس المال البشري، وبرنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل يجسد هاي الأهداف بشكل عملي.
1: بدوره أكد السيد عمار البنائي عضو مجلس النواب سابقا خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل تقدم نموذجا متكاملا لإعداد الطلبة أكاديميا ومهنيا لتمكين الشباب ليصبحوا قادة في عالم الطاقة، ما يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الاستثمار في الكفاءات البحرينية.
2: تأتي أهمية هذه المبادرة أن هي تنطلق من رؤية واضحة أن مستقبل قطاع الطاقة يعتمد على العنصر البشري المؤهل والقادر على مواكبة التحولات المتغيرة اللي يشهدها العالم في مجالات الطاقة، إن كانت التقليدية أو المتجددة أو الاستدامة أو الابتكار. فإن البرنامج يربط بين مخرجات التعليم بين احتياجات سوق العمل ويهيئ الشباب البحريني ليكون جزء من عملية التحول والتطوير اللي يشهدها هذا القطاع. تعكس مبادرة سمو الشيخ ناصر بأهمية تمكين الشباب ومنحهم كل الفرص اللي تفتح أمامهم التميز الريادة في الوقت اللي نشوف أن شركة بابكو إنرجيز ملتزمة بالمساهمة في بناء جيل جديد من القادة البحرينيين القادرين على تعزيز أمن الطاقة ودعم استدامة هذا القطاع.
1: أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو إلى 31 من أغسطس القادمين، وذلك بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا خلال فترة الحظر.
3: وتطبق مملكة البحرين هذا الحظر المتوافق مع معايير العمل الدولية بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة.
4: في خطوة تؤكد التزام مملكة البحرين بحماية بيئة العمل وتعزيز سلامة الإنسان، أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، حيث التنفيذ اعتباراً من 15 من يونيو ويستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً. القرار الوزاري الذي يطبق سنوياً انسجاماً مع المعايير الدولية يهدف إلى وقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والأمراض المهنية خلال أشهر فصل الصيف التي تشهد ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة. هذا التوجه هو جزء من التزام مملكة البحرين بترسيخ المعايير الدولية لبيئة العمل الآمنة، حيث لم يأتي القرار فقط للتوجيه بل حمل معه نصاً قانونياً واضحاً، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. يأتي تطبيق هذا القرار في الوقت الذي أكملت فيه وزارة العمل كافة استعداداتها لمتابعة التنفيذ ميدانياً من خلال حملات توعوية وورش تثقيف.

0: الوظيفية بالتعاون مع مشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لتكون بيئة العمل أكثر أماناً وإنسانية.
1: في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الأكاديمي والمهني، أعلنت كلية فاتيل البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية عن تتويجها بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية التي تمنحها مجلة لوكس لايف البريطانية.
2: وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لفاتيل البحرين إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التعليم الفندقي والسياحي على مستوى المنطقة، مضيفا أن هذا التقدير يجسد نجاح النهج الذي تعتمده فاتيل البحرين في الجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتدريب المهني عبر شراكاتها مع مؤسسات فندقية وضيافة بارزة، ما يسهم في صقل مهارات الطلبة ويدعم في الوقت ذاته مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية واعدة في مجال التعليم المتخصص في الضيافة والسياحة. هذا ويأتي التتويج لعام 2026 امتدادا لسجل فاتيل البحرين الحافل في جوائز السفر والسياحة الصادر عن مجلة لوكس لايف، والذي يعزز حضورها الإقليمي المتنامي ويؤكد مثارة نموذجها الأكاديمي القائم على الموائمة بين التعليم المتخصص والتطبيق العملي واحتياجات قطاع الضيافة والسياحة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة فاطمة فروتن مديرة الشؤون الأكاديمية بكلية فاتيل البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية، أكدت أن هذا الإنجاز في مسيرة كلية فاتيل البحرين يعتبر إضافة نوعية يضاف إلى سجل الإنجازات الأكاديمية للكلية.
3: هذا الإنجاز طبعا احنا من الإنجازات التي نعتز فيها، كنا أحد المشاريع الوطنية اللي تعمل تحت إشراف هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وكون الجهة المتخصصة الوحيدة في مملكة البحرين في مجال السياحة وإدارة الفنادق، فهذا يعتبر إضافة نوعية لسجل الإنجازات الأكاديمية عندنا. كوننا خلينا نقول فزنا بهذه الجائزة كونها أحد الجوائز العالمية المرموقة ضمن مجلة لوكس أورد البريطانية، هذه يخلينا نتموّع محلياً وعالمياً كجهة أولى للتعليم السياحي وإدارة الفنادق محلياً وعالمياً.
2: في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات ومتغيرات متسارعة، برزت أجواء عيد الأضحى المبارك في مملكة البحرين بصورة عاكست قوة التماسك المجتمعي وعمق الوعي الوطني الذي يتميز به المجتمع البحريني.
1: وفي هذا الشأن أشار الكاتب والصحفي الأستاذ أسامة الماجد إلى أن الهوية البحرينية هي الجامعة والرابطة المجتمعية التي تتميز بها مملكة البحرين، هي خط الدفاع الأول أمام كل التحديات.
4: الهوية البحرينية هي الجامعة، الهوية البحرينية نحب هذا الوطن العزيز الجامعة، والروابط المجتمعية التي تتميز فيها مملكة البحرين هي خط الدفاع الأول لكل التحديات. ومثل ما تفضلت يعني كل أهل البحرين بيت واحد، يعني اللي في الرفاع والزلاق والفنويدرات في سترة. فهذه نعمة من رب العالمين أن أعطى هذا البلد العزيز هذا التكاتف وهذه الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع. وفوق ذي كله أعطانا قيادة حكيمة لا تفرق بين هذا وهذا، ولذلك أن المجتمع البحرين له خصوصية معينة من بالدول الخليج، يعني كلنا على قلب واحد، كلنا بألفة واحدة، وخاصة في مناسبات يعني مثل الأعياد. أوكي. الشوف يعني الصديق اللي في الرفاع يروح حق صديقه اللي في محرق، واللي في محرق اللي يروح ناهيك طبعا على الزيارات الأخوية والزيارات العائلية. أوكي. وهذه مثل ما تفضلت أخي العزيز، يعني هذه إرث متوارث، إرث يعني صحيح. أبن عن جد. أوكي. وأسرة وراء أسرة، يعني إحنا ورثنا عن أبائنا واحنا راح نورثه حق ابنائنا. نعم. وهذا ما يتميز من المجتمع البحريني. أكيد. حقيقه مجتمع اصيل. صحيح. بسيط واصيل. نعم. بحرين بلد يعني امن وامان.
1: اكيد.
4: وكذلك ايضا المرافق السياحيه متوفره، وايضا عندنا تسهيلات طبعا كثيره وخيارات كثيره للسائح، وبالتالي هذه طبعا ليس هذه المره الاولى طبعا، حتى في مختلف الاعياد مو بس في عيد الاضحى. نعم. يعني حتى في المناسبات في رمضان والمناسبات الاخرى نشوف اخواننا الخليجيين والزوار وحتى ايضا العرب. وهذا يعطي

0: طبعا يعطينا مقومات السياحة ولا مملكة البحرين على أعلى المستويات، والضيف لا يأتي مرتين للبلد إلا إذا كان يشعر أن هناك شيء مميز جذب لهذه البلد.
1: صحيح.
0: وكل ضيوف يعني دول مجلس التعاون الخليجي يأتون للبحرين.
1: نعم.
0: يعني اللي كان البعيد اللي بيه بالطيارة، يعني أنا أعرف ناس يجون بالطيارة بدل مرة يجون في الأسبوع مرتين، وهذا دليل طبعا ناهيك على اللي بالجسر يعني. وهذا طبعا من محبة أهل الخليج لمملكة البحرين وشعبها الطيب. ومثل ما قلت لك أيضا مقومات السياحة اللي يعني والتي تشكر عليها الحكومة الموقرة حقيقة برأسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة والعهد رئيس مجلس الوزراء، اللي بالحقيقة يعني جهود كبيرة تقوم فيها بالنسبة للجذب السياحي. وكذلك نشكر وزارة السياحة كذلك على ما تقوم به من جهود جبارة وبرامج مختلفة حقيقة يتكلم عنها القاصي والداني.
1: بدورها أكدت سعادة السيدة باسمة مبارك عضو مجلس النواب أن المجتمع البحريني حافظ على حضوره الاجتماعي المعتاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالرغم من الأجواء الإقليمية المحيطة، وهو انعكاس حي لصلابة النسيج وعمق الروابط الاجتماعية.
2: طبعا يمكن قراءة هذه الصورة العميقة للمجتمع البحريني بوصفه انعكاسا حيا لصلابة النسيج الوطني وعمق الروابط الاجتماعية التي تميز بها المجتمع البحريني عبر مختلف الظروف، فعلى الرغم من التحديات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة أثبتت البحرين أن وحدتها الداخلية والتماسك مجتمعاتها يمثل مصدر قوة وثبات. طبعا وخلال أيام عيد الأضحى المبارك تجلت القيم التراحم والتكافل وأيضا صلة الأرحام والتلاحم بين أبناء الوطن، حيث اجتمعت الأسر وتبادلت التهاني والتبريكات، وحرص الجميع على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار والطمأنينة بفضل الله. كما عكست هذه المشاهد مستوى الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها المواطن البحريني وإدراكه لأهمية الحفاظ على وحدة الصف وتكاتف في مواجهة أي تحديات. أمانة هذه الصورة الإيجابية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لإرث وطني راسخ قائم على القيم والتسامح والتعايش والمحبة. لذلك نشاهد فإن أيضا مشاهد العيد حملت رسالة واضحة، مفادها أن مملكة البحرين بقيادتها وشعبها قادر على تجاوز كل التحديات والمحافظة عليه وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
3: من جهتها أشارت الباحثة في الهوية الوطنية الأستاذة عالية الهملان، أشارت إلى القيم البحرينية الأصيلة والمتجذرة وكيف أسهمت في تعزيز الشعور بالطمأنينة والتلاحم المجتمعي خلال المرحلة الراهنة، والتي أظهرت وعيا مجتمعيا لافتا في التعاطي مع المستجدات والتحديات المحيطة.
4: أثبت المجتمع البحريني خلال أجواء العيد مستوى متقدم من الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية في التعاطي مع المستجدات والتحديات المحيطة، بحيث ظهرت حالة من النضج المجتمعي القائم على تقليب المصالح الوطنية والالتزام بالقيم الإيجابية والمحافظة على روح التضامن والتماسك الاجتماعي. ولقد برهن المواطنون والمقيمون على إدراكهم لأهمية الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، إلى جانب الالتفات حول الوطن والقيادة والحرص على إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين كدولة تنعم ب الأمن والاستقرار والتعايش والتسامح. ويعكس هذه الوعي الوطني عمق الهوية البحرينية وقدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات بثقة ومسؤولية، مع الحفاظ على روح العيد وقيمته الإنسانية والاجتماعية.
3: أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أكد حرص البعثة على متابعة أوضاع الحملات البحرينية والحجاج،
1: وذلك مع بدء مغادرة حجاج مملكة البحرين مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحجة. وأوضح القطان أن اللجان التابعة للبعثة تواصل التنسيق مع الحملات البحرينية.

0: الصينية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمتابعة ترتيبات عودتها، عودة الحجاج عبر المنافذ المعتمدة، بما يضمن استكمال إجراءات المغادرة بكل يسر وانسيابية. وأشار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج إلى أن الحملات البحرينية أظهرت مستوى متميزا من التعاون والتنسيق طوال موسم الحج، الأمر الذي انعكس على نجاح الخطط التنظيمية والميدانية المعتمدة. هذا واستقبل مطار البحرين الدولي يوم أمس أولى طلائع الرحلات القادمة من الأراضي المقدسة بعد إتمام مناسك الحج، وسط أجواء تنظيمية شهدت انسيابية في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، ووسط إجراءات خدمية وصحية تهدف إلى تسهيل وصول الحجاج وإنهاء معاملاتهم بسرعة وسلاسة. وأعرب عدد من الحجاج العائدين عن سعادتهم بإتمام فريضة الحج، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الخدمات والرعاية طوال فترة وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وفي الديار المقدسة، رفعت الهيئة العامة للعناية بالحرمين في المملكة العربية السعودية جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج.
1: وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات شملت تهيئة 141 بابا لتنظيم حركة الدخول والخروج في أقسام الرجال والنساء، إلى جانب تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته، ما يسهم في انسيابية حركة الزوار والمصلين وغيرها من التجهيزات في مختلف المواقع لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. وعلى إثر التحديات الوبائية العالمية الراهنة، أكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم.
0: وحافظت منظومة الصحة السعودية على معايير الرصد والتأهب والجاهزية من أجل ضمان تحقيق رحلة حج آمنة، لتكشف عقب ذلك عن خلو موسم الحج 2026 من أي مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، حيث قدمت وزارة الصحة السعودية أكثر من 1,200,000 خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتعزيز حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.
1: وتناول الاتصال مستجدات التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة العالمية. كما استعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين وبحثا سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. بعد 3 أيام من المناقشات الحيوية، اختتمت أعمال الدورة 23 من حوار شانغريلا في سنغافورة.
0: المنتدى الأمني الرائد في آسيا كان من أبرز نقاطه التي اتفقت عليها العديد من الدول المشاركة هو أهمية التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة والحفاظ على سلامة طرق التجارة الدولية واحترام سيادة جميع الدول. وفي ختام حوار شانغريلا 23، أطلقت 17 دولة بينها سنغافورة إطارا دوليا لحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء بهدف تعزيز التعاون الدفاعي في أمن الكابلات كابلات الاتصالات البحرية، مشددة الدول 17 على أن أي هجوم على جزء من شبكة الاتصال يمثل هجوما على الشبكة بأكملها. أصدرت الأمم المتحدة 3 تقارير محذرة فيها من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية لدرجة أكثر خطورة.
1: وفي تفاصيل التقارير الصادرة لشهر مايو 2026، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الغذائية في السودان تزداد تعقيدا بفعل استمرار النزاع وتعطل الأسواق وسلاسل الإمداد، حيث يواجه أكثر من 19 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. من جهته وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان الأزمة السودانية بأنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

0: العالم في ظل تراجع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الحماية. كما نبه الصندوق إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة تحد من قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة، موضحا أن الموارد المتاحة لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الإنسانية المطلوبة خلال العام الجاري.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.
2: أيها الأحبة، كنا قد تخلفنا قليلا عن الوفاء باستكمال حيز حيوي هام في حياة ومأثورات الأديب الكاتب ناصر الخيري، المولود عام 1876 والمتوفى أواخر عام 1925 للميلاد في البحرين التي ولد وترعرع على ترابها ونهل من علوم ومعارف مبدعيها.
3: اليوم وعلى سطح محمل البحرين نفرد الأوراق الخاصة المكنونة في صندوق ناصر الخيري المعدني المشجر كي نطلع على أقواله في أمور شتى، ونقرأ رسائله التي بعث بعدد وافر منها إلى كثير من المجلات الأدبية التي كانت تصدر في عصره، وإلى كوكبة من الأدباء والمصلحين والعلماء الضالعين في أمور الدين والدنيا.
2: وبكثير من التقدير والإعجاب والامتنان الذي يصغر مهما بدا كبيراً لمؤرخ البحرين المتميز المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، نستمح جهوده وتاريخه وبلاغة صبره ودأبه حينما كان في الحياة يكافح ضد أستار تغييب تراث أعلام البحرين من المبدعين في شتى مجالات المعرفة والإصلاح الاجتماعي والسياسي والعلمي.

الذين حفظ تاريخهم وجهودهم بين دفات مجموعة إصدارات هي بمثابة مراجع حيوية هامة لتاريخ البحرين من خلال جهود رجالاتها في بواكير مراحل التأسيس الأولى، التي من ضمنها جهود وأوراق ورسائل الأديب الكاتب ناصر الخيري.

0: حين نتعرض أثناء حديثنا عن ناصر الخيري لذكر مجلة المقتطف المصرية أولاً، فلأن أقدم ما عثرنا عليه من رسائل ناصر إلى الصحف العربية والمصرية بالذات كان موجهاً إلى المقتطف.
1: إن علاقة ناصر الخيري بالمقتطف ليست بدعاً بين علاقات قراء بمجلة علمية وأدبية واجتماعية كانت من بواكير الصحف العربية التي ظلت ترد إلى الخليج باستمرار بدءا من ثمانينات القرن التاسع عشر حتى احتجبت أوائل خمسينات القرن العشرين. وسواء كان هذا الورود عن طريق بومبي بالهند أو عن طريق البريد العربي الصادر من القاهرة، فإن عرب الخليج تأخروا كقراء في مراسلة المقتطف، فلم يقوموا بذلك إلا في مفتتح التسعينات من القرن التاسع عشر. فهناك رسالة لسلطان العلماء من لنجة عام 1889 للميلاد، ورسالة لحسين بن منديل نزيل بومبي عام 1892 للميلاد.
0: أما ناصر فيظهر أنه قد تأخر كثيراً في الاتصال بالمقتطف، إذ لم يبدأ مراسلتها قبل عام 1910، مع أنه كان من قرائها المدمنين على قراءتها كما يقول زملاؤه بالمنامة. فهذه المكتبة لا تبعد كثيراً عن حي الفاضل حيث كان يعيش، هذا في المنامة. فإن كان ناصر في زيارة للمحرق، وما أكثر زياراته لها، فإنه يجد المقتطف فوق الرفوف الدانية بمنتدى الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة.
1: لقد ظهرت آثار ذلك الإدمان من ناصر الخيري على قراءة المقتطف واضحة أشد الوضوح فيما كان يطرحه من آراء اجتماعية ودينية، سواء الكتابية منها أو الكلامية. كانت المقتطف أثيرة لدى ناصر الخيري، لا يعدلها في ذلك إلا مجلة المنار القاهرية رغم تباين اتجاهيهما.
0: هذا ما أفادنا به كل زملائه، سواء كانوا أعضاء في نادي إقبال أوال الليلي أو لم يكونوا. وهذا ما يبدو واضحا من رسائل ناصر إلى كلا المجلتين، فإنه لم ينفرد برسائله إلى واحدة منهما. وهذا أيضا ما حدا بناصر أن يقوم باستمرار بإدخال مجلة المنار إلى مكتبة المبشرين بالمنامة لتكون أمام أبصار رواد تلك المكتبة، وليكون الاتجاهان الفكريان للمجلتين أمام أولئك الرواد.

0: قبل ذلك فقد تميزت المقتطف عن المنار بسبقها في الوصول إلى فكر ناصر الخيري، بسبب أنها صدرت قبل المنار بعقدين من السنين، غير أن ناصر لم يتعرف عليها إلا في مفتتح التسعينات لدى منتدى الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة في المحرق، ثم في مكتبة المبشرين في المنامة بعد ذلك، بينما تعرف على المنار بعد إصدارها مباشرة. ولقد بقيت المقتطف أثيرة على نفسه لا ينازعه فيها منازع، لا مجلة الهلال ولا غيرها، اللهم إلا مجلة العروة الوثقى التي كان ناصر الخيري يطالعها باستمرار في مكتبة شيخه أحمد بن مهزع بالمنامة.
1: وحتى تلك لم تكن لتنافس المقتطف في التأثير على

0: فكره لكونها تعالج قضايا محددة، من أهمها محاولة بعث الأمة الإسلامية المجيدة من جديد، فتتوسل إلى ذلك في طرح أفكار إسلامية لمقاومة نفوذ الاستعمار الغربي في بلاد المسلمين، وهو اتجاه التزمت به مجلة المنار فيما بعد كأحد الاتجاهات الإصلاحية الإسلامية المنبثقة من مدرسة الأفغانية الفكرية التي كان الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار أحد دعاتها.
1: لقد بقيت حال ناصر الخيري مع مجلة المقتطف كما أسلفنا حتى صدرت المنار عام 1898 للميلاد، ووصلت إليه مثلما وصلت إلى الآخرين، فنازعت المقتطف مكانتها عنده ثم بزتها في التأثير على فكره. وهذا ما سنتحدث عنه في سياق الكلام عن علاقة ناصر الخيري بالمنار.

0: صلة ناصر الخيري بصحيفة المقتطف في عمومها كصلة زملائه ممن تكلمنا عن بعضهم كان نماذج لمثقفي البحرين أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين، من أولئك الذين راسلوا المقتطف أنذاك، وكانت رسائلهم كلها لا تخرج عن صيغ أسئلة مختلفة جاءت نتيجة دهشتهم وإكبارهم لما كانوا يقرؤونه فيها عن المنجزات العلمية الحديثة قبل ثلاثة أرباع قرن. لذلك فقد جاءت جل تلك الأسئلة في الطب وعلم النشوء والارتقاء والفن والاختراع.
1: أما حين نأتي إلى أسئلة ناصر الخيري عبر رسائله إلى المقتطف، فإننا نجدها تختلف عن مثيلاتها من أسئلة زملائه، فهي تمتاز عن أسئلتهم تلك بصدورها من أديب مؤرخ يفهم جيدا ما يريده من طرحها على المقتطف. وباستقراء شامل لأسئلة ناصر الخيري تلك، نجدها قد طرحت بهدف الحصول على أجوبة تاريخية علمية محددة.
0: ولعل ناصر حين كان يقوم بوضع كتابه عن تاريخ البحرين قد واجهته بعض المعضلات التاريخية التي لم يجد لها حلاً فيما تحت يديه من المراجع على قلتها أنذاك، مثل دائرة المعارف لبطرس البستاني التي كان ما كتب منها من أجزاء ذاك موجوداً فقط لدى مكتبة الإرسالية الأمريكية في المنامة. لذلك راسل ناصر المقتطف لتعينه في حل تلك المعضلات التاريخية، وهذا مما يؤكده سؤاله الثاني في رسالته إلى المقتطف عام 1910، وكذلك جميع أسئلته الثلاثة في رسالته إليها عام 1911.
1: وحين يصل بنا الحديث عن ناصر الخيري ورسائله إلى المقتطف في محاولة الإتيان بنماذج منها، لا نجد بعد جهد جهيد من البحث المتواصل غير رسالتين فقط، أولهما ذات سؤالين والثانية ذات ثلاثة أسئلة. وها هما الرسالتان نقرأهما مع إجابة المقتطف على الأسئلة التي طرحت فيهما حسب الأقدمية.

0: الرسالة الأولى الصادرة من البحرين تساءل فيها ناصر مبارك الخيري عن
1: ما قولكم في بيع الرقيق أفضيلة هو أم رذيلة؟ فإذا كان الأول فلماذا يصادره الغربيون؟ وإن كان الثاني فلماذا لا يقول بتحريمه رجال الدين في الشرق؟ ويقول الغربيون إن علة هذا الداء الإسلام والمسلمون، فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما سبب تأصله حتى صار يصعب قطع جرثومته من الشرق؟
0: السؤال الثاني،
1: من هو إسحاق الكندي صاحب الرسالة الدينية المشهورة ولمن كان معاصرا من الخلفاء؟ ومن هو إسماعيل الهاشمي الذي كتب رسالة إلى الكندي يدعوه فيها إلى الإسلام؟

0: جواب المقتطف للسؤال الأول جاء كالتالي:
1: بيع الرقيق ليس فضيلة، وإنما أباحه الشرع تحت شروط، وقد حرمه جماعة من العلماء المسلمين، منهم السيد إبراهيم الرياحي شيخ الإسلام المالكي بتونس، وسيد محمد بيرم الرابع شيخ الإسلام الحنفي بها، وسيد أحمد بن أبي الضياف، وسيد محمد بيرم الخامس. وتجدون للأخير منهم رسالة وافية في هذا الموضوع نشرت في المجلد 15 من المقتطف، عنوانها التحقيق في مسألة الرقيق، فعليكم مراجعتها.
0: وردا على السؤال الثاني كان جواب المقتطف:
1: الأول منهما عبد المسيح بن إسحاق الكندي من نصارى بغداد، كان في زمن المأمون في أوائل القرن الثالث للهجرة، وربما كان من أنسباء يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها، وقد ورد ذكر عبد المسيح ورسالته في كتاب الآثار الباقية للبيروني، حيث قال: وكذلك حكى عبد المسيح بن إسحاق الكندي النصراني عنهم، أي عن الصابئة، في جوابه عن كتاب عبد الله بن عباس الهاشمي، وكان مولد البيروني سنة 362 للهجرة. أما عبد الله بن عباس الهاشمي فقد جاء عنه أنه من نبلاء الهاشميين من ولد على العباس، وقد كان صديقا لعبد المسيح بن إسحاق، فكتب إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام، فرد عليه عبد المسيح في رسالته التي تشيرون إليها.
0: الرسالة الثانية صدرت من البحرين، ضمنها ناصر مبارك الخيري الأسئلة التالية:
1: جاء في دائرة المعارف تحت عنوان البحرين ما نصه: وفتحها أردشير بن بابك، ورمى ملكه نفسه من حصنه خوفا منه، فمن هو هذا الملك الذي رمى نفسه، وفي أي سنة كان ذلك؟ ومن اكتشف مغاوص اللؤلؤ في الخليج الفارسي؟ والسؤال الثالث: ما هو التاريخ الذي يؤرخ به العثمانيون، ومن أي عهد يبتدئ؟
0: جاءت الأجوبة بعد ذلك:
1: ذكر الطبري في تاريخه أن اسمه سنطرق، فقال: ثم توجه أردشير من جور إلى البحرين، فحاصر سنطرق ملكها، واضطره الجهد إلى أن رمى نفسه من سور الحصن فهلك. وقد نقل ابن الأثير هذه الرواية عنه وأغفل الاسم، والظاهر أن دائرة المعارف نقلت عن ابن الأثير. وأردشير بن بابك هذا أول ملوك الدولة الساسانية، نزع الملك من أردوان الرابع آخر ملوك الدولة الإشكانية سنة 226 للمسيح. فلابد أن حصار البحرين حدث بين هذه السنة وبين سنة 241، وهي السنة التي توفي فيها أردشير وخلفه ابنه سابور. ولا نظن أن سنطرق هذا كان أميرا عربيا، فإن الدولة الإشكانية كانت متسلطة على العراق العربي وعلى جزء كبير من سواحل الخليج الفارسي، واثنان من ملوكها يعرفان باسم سنطرق أو سنطرقيس أو سنطرقيوس. ولعل سنطرق ملك البحرين كان من عمال الإشكانية أو أحد أمرائها.
0: الجواب الثاني للسؤال الثاني حول من اكتشف مغاوص اللؤلؤ في الخليج الفارسي:
1: لا يعلم ذلك بالتحقيق، فقد كانت هذه المغاوص معروفة عند اليونان قبل زمن المسيح، ولابد أن معرفة الفرس والعرب بها أقدم من ذلك كثيرا، ومن المحتمل أن اللؤلؤ الكبير الذي يوجد في الآثار المصرية مستخرج من هناك.
0: الجواب الثالث كان كالتالي:
1: كتبنا في ذلك مقالة في المجلد 14 من المقتطف، لخصناها عن كتاب إصلاح التقويم لمختار باشا الغازي. أهم ما جاء فيها أن السنة المالية العثمانية تبتدئ بشهر مارس آذار، وهي 12 شهرا شمسيا، وكانت أموال بعض المقاطعات تجيء على حساب هذه الشهور لا على حساب الشهور القمرية. ففي سنة 1086 للهجرة ابتدأت السنة الشمسية التي أولها مارس في 25 من ذي الحجة، فلما تمت السنة الشمسية ودخلت السنة التالية كانت سنة 1087 الهجرية قد دخلت، ودخلت

سنة 1088 فوقع الاختلاف والاضطراب في دفاتر الحكومة، وعرض الأمر على الحضرة السلطانية لتصحيح السندات التي حررت لشهر مارس سنة 1087، فصدر الفرمان العالي وقيد في 29 من شهر مارس سنة 1088، أي ألغيت سنة 1087. وقد أخذت الحكومة العثمانية بعد ذلك تحصل الإيرادات وتصرف المرتبات على حساب الشهور الشمسية، ولما كانت السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية نحو 11 يوما فيكون الفرق نحو سنة كل 33 سنة لتلحق السنين الهجرية. ولما طبعت سندات القنصليد العثماني في مدة المرحوم فؤاد باشا لم ينتبه إلى إلغاء سنة 1288 منها، فعرض الأمر على الباب العالي فأصدر قرارا بإبقاء هذه السنة. وقد كانت السنون المالية والهجرية متقابلة إلى سنة 1287 مالية، فدخلت سنة 1289 هجرية أمام سنة 1288 مالية، وبقي الفرق سنة إلى سنة 1323 للهجرة، فصار الفرق سنتين، فالسنة المالية الآن 1327 والهجرية 1329.

0: نطوي الرسالتين بعد أن اطلعنا على مضامينهما وفحوى الإجابات التي أرسلتها المقتطف، ونبقى على سطح محمل البحرين مع المثقفين من جيل الربع الرابع من القرن الماضي، وكان قد برز مردود مشاركتهم الوجدانية والفكرية في توطيد علاقتهم بالشيخ محمد رشيد رضا. كان ذلك من قبل أن يتصل ناصر بمجلة المنارة القاهرية. لقد كان هناك مثلاً اتصال بين صاحبها وبين الشيخ مقبل عبد الرحمن الذكير من البحرين، وذلك منذ صدورها عام 1998، ثم ما كان من رسائل هذا الأخير إلى الشيخ رشيد بدءاً من عام 1903. ومثل هذا الاتصال ما كان بين الشيخ محمد صالح يوسف خنجي من البحرين وبين الشيخ رشيد منذ أن كان هذا الأخير طالباً بالأسهر بدءاً من عام 1900. ثم يأتي ناصر بعد ذلك ليتصل بالمنار من خلال رسائله بين عامي 1911 و1913. كذلك فإن هناك رسائل أخرى ذهبت بعد ذلك إلى المنار، مثل رسالة علي إبراهيم كانو عام 1922 وخليل الباكر عام 1927.
1: غير أن ناصر الخيري كان حتى نهاية عام 1913 قطب الرحى بين زملائه في علاقتهم الفكرية بصاحب المنار. أما علاقتهم بأصحاب الصحف الأخرى كالمؤيد واللواء والهلال والمقتطف فلم تعد كونها علاقة قراء بصحيفة سيارة، ولم ترق يوما إلى توطيد المشاركة الفكرية والوجدانية بأصحاب تلك الصحف بمثل ما كانت بين هؤلاء الشباب وبين المنار، إلا أنه حدث أن بعضا منهم كان يظهر تحيزه بقوة إلى تفضيل صحيفة دون أخرى، مثلما حدث من المرحوم خالد

0: خليل إبراهيم المؤيد الذي أدى به شغفه بجريدة المؤيد إلى أن صار الناس يدعونه بخليل المؤيد.
1: عرف الشاعر قاسم بن محمد الشيراوي بتفضيله لجريدة اللواء وحبه لصاحبها الزعيم مصطفى كامل. يقول الأستاذ أحمد الشيراوي:
2: إن أخوه الأكبر قاسم كان من مؤيدي مصطفى كامل ومن محبي جريدته اللواء، لذلك فقد كان يتسقط أخباره في مقاومته للاستعمار على بلاده. وحين جاء نعيه إلى البحرين عام 1908 للميلاد وسمع به قاسم وكان قد جاء لتوه من قطر، قصد مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة بالمحرق ودخل على المجتمعين به من الشباب وأنبأهم بوفاة مصطفى كامل وهو يجهش بالبكاء.
1: أما المنار وصاحبه فلم يختلف اثنان من مجموعة الشيخ مقبل الذكير من قبل ومجموعة ناصر الخير من بعد على تفضيلهما على ما سواهما من الصحف وأصحابها. برفقة الأديب الكاتب ناصر الخيري اطلعنا على أقواله وقرأنا رسائله وعلمنا بحضور المنار الدائم في البحرين ومدى تأثيره في مجتمعها.
0: جاءت المنار إلى البحرين وهي تعيش مناخا فكريا من بقايا المناخ الفكري الإسلامي طيلة السبعة قرون الماضية ابتداء من عام 1258 للميلاد عام سقوط بغداد على يد هولاكو. كانت غالبية المثقفين في هذا المناخ لا يخرجون عن كونهم علماء ومشايخ وتلامذة لهم، فالتعليم في المدارس الدينية والمساجد لا يخرج عن التفسير والفقه والحديث واللغة والثقافة العامة، أيضا لا تخرج عن مطالعة كتب القرون الوسطى في الشعر والأدب والسير وشيء من الحساب ومسك دفاتر الغوص والتجارة. وإن تطرقت هذه المطالعة في قراءات جديدة فهي لا تخرج عن تداول شعر ونثر أدباء البحرين أوائل منتصف القرن التاسع عشر مثل عثمان بن سند وسيد عبد الجليل الطبطبائي وأبي البحر جعفر بن محمد الخطي والشيخ عبد الله بن عثمان بن جامع.
1: وليس أدل على زخم هذا المناخ الفكري عند هؤلاء من إطلاقهم كلمة عصري آنذاك على كل من يحاول تغيير النمط السلفي للحياة إلى الأفضل. كانت كلمة عصري تطلق كتعبيرا ومذمة لكل من يحاول ذلك التغيير. كانت هذه الكلمة كتعبيرا لا تفتأ تجد من تلتصق به من أفراد مجموعة مقبل الذكير من قبل ثم مجموعة ناصر الخير من بعد، كل ذلك لتصبح سمة تلوح على جبين كل منهم.
0: أليس من أفراد مجموعة مقبل الذكير هذا من يقرأ الجرائد العصرية كالعروة الوثقى والمقتطف والهلال والمنار والمؤيد واللواء؟ إذن فهم عصريون. أليس من مجموعة ناصر الخيري من درس في الهند اللغة الإنجليزية ثم درس في مدرسة التبشير في المنامة؟ أليس هم وحدهم قراء الصحف إياها؟ إذن فهم عصريون، لذا يجب الابتعاد عنهم.
1: والمنار بين تلك الصحف التي يقرؤون، ماذا فعلت؟ لقد شذت آنذاك عن كثير من رصيفاتها في المنح الإسلامي، فكانت على نقيض تلك الصحف في عداوتها للسلطان عبد الحميد الثاني وانخراط صاحبها في سلك جمعية سرية تعمل على تقويض حكم عبد الحميد واستبداله بخليفة ديمقراطي يكون ذا حكومة شورية. يقول الشيخ رشيد رضا في المنار:
3: ولولا أننا أنشأنا جمعية سياسية سرية لمجاهدة استبداد عبد الحميد وجعلنا لها جريدة خاصة سميناها باسمها الشورى العثمانية، وكنا نعزز الجريدة بمنشورات سرية يوزعها عمال متخصصون في الأستانة والرملي والأناضول بنفقة من الجمعية، لما رضينا بذلك التنديد الإجمالي في المنار. ومن كان في شك من مجاهدتنا لعبد الحميد في عهد استبداده بأشد مما كتبنا بعد خلعه فليطلب منا بعض أعداد جمعيتنا.
1: ثم ما كان بين

0: وبين مؤيدي السلطان في البلاد العربية من حب مفقود، مثل الذي بينه وبين زعماء الحزب الوطني المصري، وقد أبان الشيخ رشيد بنفسه عن ذلك لناصر حين رد على رسالته الأخيرة فقال:
1: ويعلم قراء المنار في زمن عبد الحميد أنه كان ممنوعا من ممالكه، وأن والدي مات والعسكر يحيط بداره، وكان أخي في السجن لأن المنار وجد عنده، وكانت الحكومة تعاقب كل من تعلم أنه يقرأ المنار أو يكاتب صاحب المنار، والسبب في ذلك وسوسة جواسيس السوء للسلطان عبد الحميد بأننا نريد إقامة خلافة عربية قرشية في الحجاز أو غير الحجاز، وكان من هؤلاء الجواسيس مصطفى كامل باشا. خلع السلطان عبد الحميد بعد وفاة الأستاذ الإمام، فأظهر ورثته من الاتحاديين العداء للعرب بأشد ما يكون علينا مما كان من عداء عبد الحميد لنا. جئنا الأستان وحاولنا أن نقنعهم بحسن نية العرب ووجوب إنصافهم، فلم نستطع، ثم جعلوا صاحب هذه المجلة من أعدى أعدائهم، وذنبه عندهم أنه يدعو إلى النهضة العربية، فكان قصد الحج بما يقوى من سوء ظنهم، ولا يؤمن معه غدرهم فكان قصد الحج بما يقوى من سوء ظنهم ولا يأمن معه غدرهم وقد صادروا المنار في بريدهم ومنعوا دخوله لبلادهم كما فعل عبد الحميد لمثل ذلك السبب.
0: وقد صار خلفاء مصطفى كامل من زعماء الحزب الوطني وكتاب جرائده جواسيس لهم، كما كان زعيمهم جاسوسا لعبد الحميد، ويتهموننا بما كان يتهمنا به، وفي مقدمتهم محمد فريد بيك وعبد العزيز شاويش.
1: ذلك بعض ما قاله الشيخ رشيد في رده على رسالة ناصر الأخيرة، غير أن الدارس لحيثيات حياة الشيخ يخرج بنتيجة حقة في أن الشيخ كان من أشد الداعين إلى الوحدة الإسلامية، وقد ورث ذلك من تعاليم أستاذيه السيد جمال الدين ومحمد عبده.
0: فالسيد جمال الدين كرس جريدة العروة الوثقى للدفاع عن الوحدة الإسلامية، وعمل شخصيا في سبيلها كما هو معروف. أما الإمام محمد عبده فمعروف بجهاده في إصلاح شأن المسلمين، وقد وقف في وجه المبشرين والمستشرقين الساعين آنذاك إلى تكوين دولة عربية مستقلة عن الدولة العثمانية.
1: غير أن الشيخ رشيد وقف في وجه السلطان عبد الحميد كما ذكرنا، وطالب بالإصلاح الجذري في الدولة العثمانية، وكان يرفض في بادئ الأمر أن يستقل العرب عنها بدولة خاصة بهم. وبعد خلع السلطان عن عرشه عام 1909 للميلاد لم يتحول عن رأيه في إصلاح تلك الدولة، حتى أنه عمل مع الاتحاديين، ثم تبين له سوء نيتهم في هضم حقوق العرب، فطالبهم بتكوين دولة عربية مستقلة.

0: يقول الشيخ رشيد رضا عن أستاذه الشيخ محمد عبده:
1: إنه هو الذي أرجع بعض المستشرقين عن السعي لإنشاء دولة عربية لاعتقاده أن التفريق بين الأتراك والعرب يضعف الفريقين ويسهل على الدول الطامعة نحو الدولة الإسلامية من الأرض.
0: في هذا المناخ الفكري تكيفت علاقة ناصر الخيري الفكرية بالمنار، فناصر الذي كان يلتهم المنار التهاماً

0: كلما وصل عدد جديد منها إلى المنامة لم يكن ليتقاعس عن أخذها إلى مكتبة المبشرين هناك، وكثيرا ما يصر على أن يكون للمنار مكان بين الصحف الأخرى على طاولة المكتبة.
1: لذلك فقد كان كثيرا أيضا ما يقدمها عددا بعد عدد كهدية إلى تلك المكتبة، غير أن هدية ناصر هذه كانت دائما غير مرغوب فيها من قبل أصحاب هذه المكتبة، بسبب أن كل عدد يصدر من هذه الصحيفة كان يحمل بين طياته التبشير بالنهضة العربية الإسلامية الجديدة التي ستقف أمام المستعمرين وطلائعهم من المبشرين والمستشرقين. نضيف إلى ذلك ما اختصت به المنار من أبحاث قيمة موسعة عن الأديان والعقائد، وخاصة ما تنشره من التحقيقات عن عقائد اليهود والنصارى. لقد كانت تفعل ذلك منذ إصدارها عام 1898 حتى توقفها عام 1935 للميلاد.

0: كتب ناصر الخيري من البحرين إلى الأستاذ محمد رشيد رضا بالقاهرة بتاريخ 26 من يوليو عام 1911 ما يلي:
1: سيدي الفاضل صاحب المنار المنير، أدام الله وجوده ثم سلام الله عليك ورضوانه، وبعد فقد حدث في بلادنا توا حادثا يستحق الذكر، وذلك أن امرأة من عامة المسلمين ادعت أن أحد المشايخ أو الأولياء على زعمها أتاها في المنام وأخبرها أنه على مسافة نصف ميل من البلاد يوجد نهر جار، وهو كذلك إذ أن النهر معروف من القدم، وعلى حافة النهر يوجد صخرة كبيرة وهي أيضا مشاهدة منذ حين، وأنه ضرب بيده تلك الصخرة فتفجر منها الماء العذب، وأمرها أن تخبر أهل البلاد كي يأتوا ويغتسلوا ويشربوا من هذا الماء، لأن كل من شرب أو اغتسل منه برئ من جميع العلل والعهات. وبالفعل أن هذه المرأة أخبرت أهل البلاد بذلك، فصدقها كثيرون من الناس وذهبوا إلى ذلك النهر وأخذوا يغتسلون ويشربون منه وينقلون منه إلى القرى المجاورة. وبسرعة البرق انتشر هذا الخبر بأطراف البلاد، فتهافت الناس على هذا النهر كتهافت القطا، وعكفوا عليه عكوفهم على الحجر الأسود معتقدين فيه كاعتقادهم بالله، حتى كثر الضجيج والازدحام عليه بما يفوق حد التصور، حتى أصبح هذا النهر الصغير في بلادنا شبيها بنهر الكينغ بالهند. ولقد ذهبت بنفسي مع بعض الأصدقاء لمشاهدة ذلك، ولكثرة الزحام لم أقدر أن أتصل بذلك النهر إلا بعد شق النفس، فرأيت أن النهر لم يتغير كما كان عليه سابقا. ولقد رثيت لحالة بعض الأطفال الذين يكادون يموتون غرقا لكثرة ما تغطسهم أمهاتهم في الماء ابتغاء البركة والتقديس، فما قول سيدي الأستاذ في ذلك؟ وهل الشرع يبيح مثل هذا؟ وهل من العدل أن يترك هؤلاء العامة على ضلالهم؟ أجيبوا عن ذلك على صفحات مناركم الزاهر. أدامكم الله نبراسا يهتدي به من ضل عن محجة الصواب. واقبلوا في الختام فائق الاحترام الداعي المخلص ناصر بن مبارك الخير.
0: وقد أجاب الأستاذ محمد رشيد رضا ناصر الخيري على رسالته هذا بما يلي:
2: حاشا لله أن يبيح دين التوحيد هذه الضلالة بل الوثنية الظاهرة، وما حيلتنا والمسلمون قد لبسوا دينهم مقلوبا، فأنكر كثيرون منهم النفع والضر من طريق الأسباب زعما منهم أن ذلك ينافي التوحيد الذي يقصر النفع والضر على الخالق عز

0: لذلك قصروا كلهم في علوم هذه الأسباب التي قوي بها غيرهم حتى سلبهم ملكهم. والأسباب لا تنافي التوحيد بل تؤيده، لأنها سنن الله تعالى. ولكن الذي ينافيه هو التماس النفع ودرء الضرر من المخلوقات التي جرت سنة الله بجعلها أسبابا عامة لذلك، وهو ما فشي فيهم بتوسعهم بما يسموه الكرامات، فقدسوا الأنهار والأشجار والأحجار، وطلبوا منها جلب المنافع ودرء المضار. وهذه الوثنية الجلية بعينها، فتقديس نهركم ليس بالأمر الذي لا نظير له عندهم، بل له نظائر في جميع الأقطار الإسلامية أو أكثرها. جعل الحجر الأسود في الكعبة مبدأ للمطاف لكي لا يختل النظام بطواف الناس من أماكن مختلفة فيختلط الحابل بالنابل، فصار بذلك من شعائر الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ونحمد الله أن صان المسلمين من عبادته بطلب النفع منه والاستشفاء به، وصان بيته من الشرك أن يعود إليه. فإذا كان هذا الحجر الذي لمسه أفضل الأنبياء والمرسلين من إبراهيم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام لا ينفع ولا يضر، فكيف ينفع أو يضر مثل عمود الرخام المعروف في المسجد الحسيني بمصر، وهو لا يمتاز عن غيره من الأعمدة التي هناك ولا عن غيرها؟ أو ينفع ذلك الماء الذي صور الشيطان لتلك المرأة الخرقاء في نومها أنه جرى كرامة لولي من الأولياء؟ إن موسى كليم الله عليه السلام قد ضرب بعصاه الحجر فانفجر منه الماء فشرب منه بنو إسرائيل، لكنهم لم يعبدوه ولم يستشفوا به ولم يتبركوا به ولم يقدسوه، لا بأمر موسى ولا باجتهاد منهم، لأن ذلك يهدم التوحيد الذي جاء به موسى. فكيف يبيح دين التوحيد أن يقدس ماء ليس له مثل تلك الميزة، بل ليس له ميزة على ما غيره؟ والله لو رأيت بعيني من اعتقد أنه من أولياء الله الصالحين ضرب صخرا فانفجر منه الماء لما قدست ذلك الماء ولا استشفيت به لأجله. وإني لأعلم أن من الماء ما هو سبب لشفاء بعض الأمراض للمعادن التي تتخلله، ولكن لا يوجد في الدنيا شيء ينفع أو يضر كرامة منصوبة لأحد من الأولياء. لو كان في الدنيا شيء ينفع لأجل من اتصل به من الصالحين وكان طلب النفع منه مشروعا لكان أولى الأشياء بذلك الحجر الأسود، وقد علمت ما ورد فيه. ثم الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه الكرام بيعة الرضوان، وقد قطعها عمر رضي الله عنه وأخفى أثرها بإقرار الصحابة كلهم لما علم أن بعض من لم يفهم الإسلام بدأوا يتبركون بها. ومن المصائب أن صرنا محتاجين إلى إقناع المسلمين بالتوحيد وأن ترى من الصعب أن يقتنعوا به، فهل يستغرب مع هذا أن يظهر فيهم رجال ببعض هذه الغرائب التي يسمونها كرامات فيخضع له الأكثرون؟
1: كان ذلك عرضا لبعض من الرسائل المتبادلة بين الأديب الكاتب ناصر الخيري وكوكبة من مفكري وأدباء وعلماء عصره والمجلات والدوريات التي راجت وذاع صيتها في ذلك الوقت من أوائل سنوات القرن العشرين.
0: في اللقاء القادم يستضيف سطح محمل البحرين سيرة حياة وإنجاز اجتماعي وطني لعلم من أعلام هذا الوطن المطرز بالنجوم.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل

0: بحرين يحملكم على متنه عند العاشرة من مساء كل أحد على البرنامج العام عبد الله يوسف،
1: أحلام محمد،
0: وجمال القائد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
2: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيراً في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: نظرات الناس إلي باتت تختلف عن نظراتهم إلى امرأة عادية أخرى.
1: وكيف ذلك؟
0: أحس أنهم أحياناً يهربون من خيالي المجنح ويتهمونني بالجنون.
1: أذلك أن الحياة والواقع لديهم يختلف عن طريقة تفكيرك وتصرفك؟
0: لماذا لا يعيشون تجربة الحلم مثلي؟ إنهم متعبون، غريقون في بحور التخبط مع الحياة، لا يعرفون السعادة.
1: مهلا.
0: ما بك؟ ولماذا تقاطعني؟
1: شططت بحلمك كثيرا. دع الناس والواقعيين مع واقعهم، ولنحلق معا في سماء الليل والشعر والنجوم.

0: للناس، لليل، للنجوى، هات واسمعني الشعر.
1: لم أعد داريا إلى أين أذهب، كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخصب، وتصير الأشكال أجمل شكلا، وتصير الأشياء أحلى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب، اعتيادي على غيابك صعب واعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرن أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب.

حكاية المحبين تبقى أسطورة رائعة قبل أن تعبث بأوراقها الأيدي، تماماً كالوردة الخجول على غصنها، فإن قطفت زال منها العبير وذبلت منها الأوراق. وحكاية الحب قبل أن تعبث بها الأيدي أسطورة، وبعد نشرها تصبح ضوعاً منثوراً.

عندما تدخل الثعالب الماكرة السوداء إلى الكرم تلتهم عناقيد المحبة الطيبة. يومها فقط تموت حكاية الكرم والمحبين لتبدأ حكاية العذال الفاشلين.

0: الدقيقة في عمر الحب ومضى وقد تصبح دهرا، والكرامة أن يكتفي المحبان وعرس الدنيا يزغرد في العيون ويعيش.
1: أمس حلمت أنك ترحلين على أجنحة بيضاء

0: أيها الشاعر الولهان، أنا لم أرحل، هل من عاقل يترك دنياه؟ اليوم سأعود من رحلتي السريعة لأبحر من جديد في بحور شعرك وتفردك، لأقول لك بعد أسابيع ثلاثة سأضيء لك ثلاث شمعات، اثنان لعينيك وثالثة للمرفأ الأمين الذي استقريت فيه.
1: رفيقة الليل والهموم والطموح، هل نعود؟
0: إلى أين؟
1: إلى البداية.
0: هناك بدايات كثيرة.
1: سنعود إلى البداية الدائمة والنهاية التي لا تنتهي.
0: العودة إلى نقيض المحبة؟
1: إلى كروم الوفاء ولغة الحب التي لا تنتهي.
0: هي لغة مهما تحدثنا عنها وفيها فلا، لن تنتهي.
1: كلمة أخيرة من أجل الحب.

ما هو الحقيقة؟ لكن لولا الخيال جرنا، قصورنا شاهقات في عالم الوهم تبنى، لا نستطيب سواها مأوى وظلا وسكنا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أطلقت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. أطلقت مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل برنامج ابتعاث وتطوير مهني.
2: هذا تأتي هذه المبادرة بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من قادة قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وتجسيد التزام المجموعة بتنمية الكفاءات الوطنية ودعم استدامة القطاع على المدى الطويل. أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو إلى 31 من أغسطس القادمين، وذلك بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا خلال فترة الحظر.
1: وتطبق مملكة البحرين هذا الحظر المتوافق مع معايير العمل الدولية بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة.
2: في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الأكاديمي والمهني، أعلنت كلية

0: فاتيل البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية عن تتويجها بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية التي تمنحها مجلة لوكس لايف البريطانية.
1: وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لفاتيل البحرين إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التعليم الفندقي والسياحي على مستوى المنطقة، مضيفا أن هذا التقدير يجسد نجاح النهج الذي تعتمده فاتيل البحرين في الجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتدريب المهني عبر شراكاتها مع مؤسسات فندقية وضيافة بارزة، ما يسهم في صقل مهارات الطلبة ويدعم في الوقت ذاته مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية واعدة في مجال التعليم المتخصص في الضيافة والسياحة. هذا ويأتي التتويج لعام 2026 امتدادا لسجل فاتيل البحرين الحافل في جوائز السفر والسياحة الصادر عن مجلة لوكس لايف، والذي يعزز حضورها الإقليمي المتنامي ويؤكد مثارة نموذجها الأكاديمي القائم على الموائمة بين التعليم المتخصص والتطبيق العملي واحتياجات قطاع الضيافة والسياحة. أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أكد حرص البعثة على متابعة أوضاع الحملات البحرينية والحجاج،
0: وذلك مع بدء مغادرة حجاج مملكة البحرين مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحجة. وأوضح القطان أن اللجان التابعة للبعثة تواصل التنسيق مع الحملات البحرينية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمتابعة ترتيبات عودة الحجاج عبر المنافذ المعتمدة، بما يضمن استكمال إجراءات المغادرة بكل يسر وانسيابية. وأشار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج إلى أن الحملات البحرينية أظهرت مستوى متميزا من التعاون والتنسيق طوال موسم الحج، الأمر الذي انعكس على نجاح الخطط التنظيمية والميدانية المعتمدة. هذا واستقبل مطار البحرين الدولي يوم أمس أولى طلائع الرحلات القادمة من الأراضي المقدسة بعد إتمام مناسك الحج، وسط أجواء تنظيمية شهدت انسيابية في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، ووسط إجراءات خدمية وصحية تهدف إلى تسهيل وصول الحجاج وإنهاء معاملاتهم بسرعة وسلاسة. وأعرب عدد من الحجاج العائدين عن سعادتهم بإتمام فريضة الحج، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الخدمات والرعاية طوال فترة وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وفي الديار المقدسة رفعت الهيئة العامة للعناية بالحرمين في المملكة العربية السعودية جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج.
1: وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات شملت تهيئة 141 بابا لتنظيم حركة الدخول والخروج في أقسام الرجال والنساء، إلى جانب تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته، ما يسهم في انسيابية حركة الزوار والمصلين وغيرها من التجهيزات في مختلف المواقع لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. وعلى إثر التحديات الوبائية العالمية الراهنة، أكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم.
0: وحافظت منظومة الصحة السعودية على معايير الرصد والتأهب والجاهزية من أجل ضمان تحقيق رحلة حج آمنة، لتكشف عقب ذلك عن خلو موسم الحج 2026 من أي مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، حيث قدمت وزارة الصحة السعودية أكثر من 1,200,000 خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان عوض الدوخي.

ما زلنا معكم مستمعينا في هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان عوض الدوخي.

قلب الولهان قرد الحان تسليني تسليني في الهوى حيران تسليني في الهوى حيران.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان عوض الدوخي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: ما زالت في وجدان المسلمين تلك الأقاليم التي بدأ بها التاريخ الإسلامي أرجاء الأرض، فمنها انطلقت الجيوش الفاتحة تنشر عدل الإسلام وسماحته على نور من ربها، ومنها انتشر العلم ووصل ضياؤه إلى أقاصي العالم. أسماء لامعة في ذاكرة التاريخ، ومنها مدينة هي أول عهد المسلمين بمصر، هي قاعدتهم الأولى وعاصمتهم في عهد الخلافة الراشدة، هي عبقرية المكان وتقلبات الزمان، إنها مدينة الفسطاط. يروى عن سبب تسميتها بالفسطاط أن فاتح مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا عسكر بمساعدة أقباط مصر في مكان قريب من حصن بابليون الروماني الذي تم بناؤه في القرن الثاني الميلادي إبان الاحتلال الروماني لمصر، فأمر بحمل الفسطاط أو الخيل

التي نصبت للقائد إلى الإسكندرية، فوجد الجنود في قمتها عش حمام به أفراخ صغار، فأبقى على مكان الفسطاط وأوصى صاحب حصن بابليون بالاعتناء بالفسطاط. تحركت الجيوش الإسلامية ناحية الإسكندرية، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه منهياً سيطرة الدولة البيزنطية التي احتلت مصر بالحديد والنار، وناشراً العدل والأمن بين المصريين، كافلاً حقوقهم في ظل دولة الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تم فتح الإسكندرية أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الاستقرار بها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بالرجوع عن ذلك الأمر لبعد الإسكندرية عن دار الخلافة، وحتى يكون الاتصال بينهم متيسراً وأكثر سهولة، وليكون في مكان قريب من صعيد مصر وبعيد عن متناول الدولة البيزنطية التي كانت تتحكم في البحر الأبيض المتوسط. فلم يجد عمرو رضي الله عنه مكاناً أفضل من المكان الذي نزلوا به أول مرة قرب حصن بابليون. وعندما استشار الجند قبل اتخاذ القرار أشاروا عليه بالرجوع إلى الفسطاط، قاصدين بذلك فسطاط عمرو بن العاص، فأطلق على ذلك المكان والمدينة فيما بعد اسم الفسطاط. كان اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لموقع الفسطاط من البداية نظراً لأهمية المكان استراتيجياً، فموقع الفسطاط يقارب هضبة جبل المقطم ويشرف في جانبها على مياه النيل العذبة، بالإضافة لما كان بها من البساتين والنخيل ولقرب حصن بابليون منها. ولهذا اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية وتاريخية مهمة منذ عهد الفراعنة ثم البابليين ومن بعدهم الرومان، حتى جاءت حقبة الفتح الإسلامي فصارت الفسطاط أول عاصمة للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا بشكل عام. عندما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط شرع ببناء الجامع، جامع عمرو بن العاص، الذي تحدث عنه من شاهده بأنه آية في الجمال، إيذاناً بإشراق نور الإسلام. ونهضت المدينة سريعاً، فتم تخطيطها حسب القبائل العربية التي اتخذتها مكاناً للسكنى، وانتعشت تجارياً لكونها في نقطة التقاء حضاري، فكانت الأسواق في الفسطاط تعج بالبضائع من بلاد الهند والصين مثل المسك والعود والكافور والأواني، ومن بلاد الروم ترد الجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وكانت المراكب تجوب النيل تحمل البضائع نازلة إلى الإسكندرية وصاعدة إلى صعيد مصر. احتلت الفسطاط مكانة مهمة في نفوس المصريين، واستفادت من الصناعات التي كان أهل مصر من الأقباط وغيرهم يتفردون بإتقانها، حتى صنعت الفسطاط لنفسها طابعاً خاصاً بين المدن الإسلامية، كما كانت الفسطاط المركز الرئيس الذي يتم منه تخطيط الفتوحات وتسيير الجيوش الإسلامية لنشر الدين الحنيف، إلى أن اتجهت الجيوش الإسلامية مستكملة فتح إفريقية ميممة صوب القيروان. ومن هنا انتقلت مهمة الفسطاط العسكرية إلى مدينة القيروان، وبقيت الفسطاط برونقها وتأثيرها الديني والاقتصادي حتى مرت عليها حقب الدول الإسلامية التي حازت بها الفسطاط على اهتمام خلفائها منذ الدولة الأموية وانتهاءً بالدولة العباسية.

0: العباسية. وعندما احتلت الدولة الفاطمية مصر، بقيت الفسطاط متميزة بين بقية المدن، بيد أنها كانت على موعد مع النهاية. في أواخر العهد الفاطمي كان يمسك بمقاليد الأمور وزراء فاسدون استأثروا بمقدرات الدولة وقاموا بالتعاون مع أعداء الأمة بإضعاف شوكتها. ومن أولئك الوزراء شاور بن مجير السعدي الذي أمر بإحراق الفسطاط بعد تهجير أهلها حتى لا ينالها الصليبيون عند قدومهم إلى مصر، في أسوأ خطة عسكرية عرفها التاريخ. واستمر حريق الفسطاط قرابة شهر ونصف لتبقى بعدها أطلال هذه المدينة. وكان مصير الوزير شاور أن قتل بيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهياً عصر الفساد والظلم والاستبداد. وتبقى أطلال الفسطاط شاهدة على ما كانت المدينة زاخرة به من العبقرية العمرانية والازدهار الذي كانت تشتهر به بين قريناتها من المدن والأقاليم التي غيرت مجرى التاريخ. وعند طليطلة قلب الأندلس النابض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أرجوك اعفيني.
1: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وأنا أتكلم، وأنا بس عمري 22 سنة، هل ممكن أنا كشاب إن أنا أسوي بوتكس؟
4: أهلاً فيك يا أحمد وشكراً على السؤال الحلو. طبعاً الإجراءات التجميلية أساساً هي إجراءات طبية، إحنا نسميها تجميلية، لكنها إجراء طبي لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ما يفرق أنت

0: مرأة أو ريال، الكل يقدر يسوي هذا الإجراء. أهم شيء تكون فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ. ما ينفع تسوي إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم إنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء لا سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في الخمس سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء وطبيبك يفهم خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عن طبيب فاهم هذه النقطة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: لسه فيك ونفستي قوي قلبي ليك وانا كنت فتحه شفتوا مني الحلو كله سبتوا قلبي في عز جاب
1: زودوا الضغوط اكتر معنا مضغوط وتايه في الحياة سلمت امرنا

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم بخالد. بخالد جانا هالعيادة مع بنته. بخالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينا والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بخالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بخالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جدا بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبخالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح وحتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو

0: تؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضا المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ينادي الله سبحانه وتعالى عباده في رحمة عجيبة فيقول لهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن صفات هؤلاء المتقين في الآيات التاليات للآيات السابقات: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء بقوله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمتقون قد يفعلون الفاحشة في لحظات الضعف أمام الشيطان، وقد يقعون في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن شتان بينهم وبين الفاسقين الظالمين. إن الفارق بينهم في جانب المعصية كالفارق بين آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. فالمتقون يتميزون عن الفاسقين عند وقوعهم في المعصية بسرعة تذكر الله وسرعة الاستغفار والتوبة وعدم الإصرار على المعصية. وهذه الخصال الثلاث انعكاس فطري عن الصدق والإيمان في التعامل مع أوامر الله عز وجل. أما التلون في التعامل والحرص على إظهار أحسن صورة للناس مع إبطان أسوأ النوايا وأخس الدنايا

0: وأشنع الرزايا فإنه مجانبة للصدق. والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الإخوة والأخوات، حوت الآية السابقة خلق الصدق، فمن أوصاف الذين وعدهم الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم والصدق وثيق الصلة بالصفات الأخرى الواردة في الآية، فلا يتصور حصول هذه الصفات الرفيعة مع غياب الصدق، لأن الصدق يدخل في مضمون كل صفة من هذه الصفات العظيمة. والمغفرة هي عدم المؤاخذة بما وقع من الذنوب، والأجر العظيم هو الجنة. وإذا أمعنا النظر إلى العلاقة بين الصدق والمغفرة لوجدناها متجلية في صدق المراقبة وصدق الورع وفي صدق الخوف وصدق الرجاء وفي صدق التوبة وصدق التضرع لله عز وجل. وأساس ذلك كله معرفة الله جل في علاه وقدره حق قدره. وكلما زاد علم العبد بربه ازدادت خشيته من ربه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء أشد خشية لله. العلماء بالله والعلماء بعظمته ونواميسه في خلقه. تلك العلاقة الوثيقة بين الصدق والمغفرة في كون الصدق في التعامل مع الله والصدق في التعامل مع الدين باعث على صدق العطاء وصدق الطاعات وصدق الأعمال الصالحة التي تجلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وهذا ما يفتقده الكثير ممن يدعون العمل لله وهم يعملون لأنفسهم، حتى وهم يقودون الدعوة إلى الله وإلى العمل الخيري. وهذا ما حذرنا الله تعالى منه وحذرنا منه الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا النوايا معه كما تصدقون الظاهر مع الناس، يغفر الله لكم ذنوبكم ويجزكم سبحانه بأحسن ما كنتم تعملون. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.